الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.

يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

فاستثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر

أذكار الصباح. أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

لها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات. كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: يمسي
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

0: يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين، عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة وأصالة وسدراكونا فهس. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء.

فوارس راكعه تصيح صاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعه ثماني

0: لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.
1: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.
4: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.

0: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.vs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنر الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم هو الثلاثاء 17 من ربيع الثاني لعام 1448 هجرية، الموافق 29 من أيلول سبتمبر لعام 2026 ميلادي. اليوم الأربعاء، اليوم 30. نعم، هذا إيه؟ هذا أبو حمزة مش محدث القرآن، اعتمدنا أبو حمزة الحلسي. صباح الخير، بقول يا عم شهر البلية وعيتك. صباح الخير، اليوم الأربعاء يا أخوانا، 30 الشهر، 30 سبتمبر، 18 ربيع الآخر. هو منزل تبع التاريخ يوميا بقرأ منه، منزل تبع اليوم الثلاثاء، علو خير ما فرقتش كتير. صباح الخير دكتور أمين. صباح الخير، سعيد إن شاء الله. ما هو مبارح زي اليوم زي بكرة.
1: اسمع، بتفرق الليلة للراتب،
0: صحيح. اليوم آخر أيام شهر 9، بكرة 1 أكتوبر، 1/10. ربنا سبحانه وتعالى يجعله شهر خير وبركة علينا جميعا يا رب العالمين. تفضل دكتور أمين.
1: للأسف نبدأ اليوم بوجبة يعني دسمة وسخنة من عمليات الدهم والاعتقال هنا في نابلس وباقي مناطق الضفة الغربية، والجيش الإسرائيلي ما زال الاحتلال يقتحم أحياء في مدينة نابلس بعد ما انسحب تقريبا من أغلب مناطق الجبل الشمالي وعراق التايم. الآن الجيش موجود في أعلى الجبل الجنوبي في منطقة محيط مسجد حدادة ومسجد سعد بن أبي وقاص، إضافة إلى منطقة فطاير والتعاون العلوي. هناك حديث كان في البداية عن قوات خاصة ثم وصلت تعزيزات إلى هذه المنطقة. ما يجري حاليا غير واضح ما يجري في هذه المنطقة، ولكن يبدو أن الاحتلال يعني يحاصر إحدى البنايات بهدف تنفيذ عمليات اعتقال، هذا في حاليا في جبل الطور بنابلس. ولكن المنطقة الجبل الشمالي وامتدادا من راك التايب، شارع ابن رشد وشارع اكشيكي وشارع بيكر، كان هناك توارد لقوات الاحتلال امتدت حتى
0: لقاءات من الآن. أقطع عليك، هي الصورة الآن لايف من زميلتنا شهد على بالضبط مفرق مستشفى الاتحاد. تمام، مفرق مستشفى
1: الاتحاد،
0: الدوريات واقفة عند مواسم تبع الخضار والفواكه والمنطقة الموجودة. تفضل دكتور، آسف قطعت عليك.
1: ولكن مجمل الاعتقالات اللي تمت في نابلس، بداية كان الاعتقال الأول في طلوع عراق التايب، أيمن المصري أحد منسقي مبادرة يلا على نابلس، وأيضا هو أسير محرر، إضافة إلى إياد أبو زهرة وهو أيضا أسير محرر، وماهر منصور أيضا تم اعتقاله. وهناك حسب الهلال الأحمر تم اعتداء على مواطنة مسنة وإصابتها بردود جراء هذا الاقتحام لهذه المنطقة في منطقة الجبل الشمالي. أيضا كان هناك معتقلين من بلدة دير شرف غرب نابلس، قاصرين طفلين وهما توأمين عمر وعامر فقهاء 14 سنة من بلدة دير شرف، تم اعتقالهم. والاحتلال قبل أسبوعين تقريبا اعتقل فتى آخر تقريبا من نفس العمر من سكان دير شرف. طبعا عدة مناطق في نابلس شهدت اقتحامات في ريف نابلس، بينها بلدة عريف جنوب المحافظة، وأيضا كان هناك اقتحام لمنطقة الفارعة، والاقتحام كان واسع بالفارعة وكان فيه عطب لأحد الآليات وتم جرها ودهم عدة منازل في هذه المنطقة. أيضا كان اقتحام تقريبا منتصف الليل إلى منطقة البادام من قبل آليات الاحتلال. طبعا خارج نابلس،
0: بس خلينا نضل في نابلس. نعم. لو سمحت. صباح الخير اخونا ايمن عادل طبيلة، يسعد صباحك. فيش عند مسجد سعيد هلا انزلت، بس عند مسجد حداد هي بتابعنا. نعم. اول. نعم. باول بالنسبه للاعتقالات وبالنسبه لمتابعه الاوضاع الميدانيه، لانه الكل بيسال عن موضوع المدارس واللي بيسالوا عن الظروف الميدانيه، فاحنا وياك ابو عمر يعني واحد واحد. اذا نعم.
1: إذا احنا كما ذكرنا الاقتحام الآن في منطقة الجبل الجنوبي متركز في محيط مسجد حدادة، المنطقة التعاون العلوي في مدينة نابلس. كان البداية عن قوات خاصة ثم محاصرة منزل ثم وصول تعزيزات عسكرية، هذا الصورة الواضحة حتى اللحظة. ممكن القوات تتحرك من مكان لآخر، خاصة أن هذه المنطقة هي يعني انطلاق الدوريات غالبا بيكونها من جبل الطور، يعني من حاجز الطور بينزلوا الدوريات باتجاه منطقة التعاون أو منطقة فطاير أو شارع 10. هذه المنطقة هي الحركة القريبة للحاز الاحتلالي الموجود على مدخل حي الطائفة السامري. إذا هذا مجرى. طبعا في منطقة محيط مستشفى الاتحاد يعني حسب شهود عيادة كما ذكرت زميلي سامر لسه بعض الآليات إن بجوز 4 آليات ما زالت متواجدة في هذه المنطقة بعد أن أتمت عمليات الاقتحام من عراق التايه لمنطقة شارع ابن رشد، منطقة شارع بيكر، منطقة جبل الشمالي، ومن ثم الوصول إلى محيط مستشفى الاتحاد، الطريق المؤدي إلى حاجز 17.
0: نعم. صار إخواننا أزمة للي خارجين من نابلس الآن، صار أزمة حسب التفاصيل، والجيش بيخرج دوري سيارة سيارة، هذا حسب المعلومات اللي على حاجز صار. وبرجع بقول احنا وياكم منتابع اول باول التطورات الميدانية، يا ريت الاخوة اللي سامعينا اي حدا عنده تفاصيل امدنا فيها بالنسبة للاخبار. ويعني موضوع المدارس سالك الامور نسبيا يعني، وهي حتى الصورة الدورية واقفة وفي طلاب مدارس مارين من جنبها تماما دكتور، هي على جروب جروب الاخبار. اذن الجيش الاسرائيلي في هاي الدقائق، اذا احنا منتابع واياكم اخر الاخبار اللي بتوصلنا عبر شبكة من المواطنين اللي متابعين معانا في النسبة لهرس. اذا صرا اخونا نظمي قناديل صباح الخير، صرا صعب جدا، فرقة جديدة كل دقيقة بنادوا على سيارة. اذا هاي التفاصيل اللي ايضا فادي زقزوق صباح الخير، حاجة صرا تفتيش دير شرف سالك مع تواجد للجيش الاسرائيلي، ايضا سامعتنا اول باول بالنسبة للتطورات الميدانية.
1: في معلومات أيضا أنه الاحتلال اقتحم منزل عائلة الكوسة في منطقة جامع حدادة، وأيضا أنه في الآن جنود مشاة في شارع فطاير العلوي. جنود مشاة في منطقة فطاير العلوي، وأيضا يبدو أنه في صورة لحالة اعتقال في منطقة محيط مستشفى الاتحاد.
0: هاي في شخص معتقل. صحيح، مربطين شخص ونازلين فيه. خلينا نحكي مع زميلتنا شهد لو سمحت، نرن عليها ناخذ منها مداخله سريعه. الجيش نزل من عند شارع الاتحاد. عبود صباح الخير، عبود فطاير متابع معنا اول باول. اذا اعتقال احد الشبان بشكل رسمي. اخونا مازن صباح الخير، مازن الدنبوك ايضا يسعد صباحك، دير شرف سالك، دير شرف سالك استاذ عمر نوفل يسعد اوقاتك ايضا، وهي الكل معنا على البث المباشر بحيث نحطكم بالصوره لوين رايحه الامور خلال. نعم.

0: فوريك حاجز بيت فوريك في تفاصيل عن حاجز بيت فوريك؟
1: ما وصلنا شيء بس هو بساعات الليل الماضية يعني بيغلق دقائق قليل جدا فتحوا يعني حسب المعلومات المتوفرة يعني.
0: خلينا ناخذ زميلتنا شهد استيتية. صباح الخير يا شهد.
2: صباح الخير سامر، صباح جميع المستمعين.
0: انت من بيتك شايفة يعني شو عمال بيصير في محيطكم؟
2: انا متواجدة سامر في يعني عند مقرأ شارع الاتحاد تماما، كان هناك في دورية جيش وفي تواجد ايضا يعني جنود الاحتلال، وتم يعني اعتقال احد الشبان وكان معصوب الاعين، وتم يعني اصطياده لدورية الجيش واطلعوا يعني فيها، وبعد دقائق انسحبوا. يعني حاليا ما في اي تواجد لاي لقوات الاحتلال في عند تحديدا المكان اللي هم كانوا متواجدين عند مقرأ شارع الاتحاد.
0: إذن في اعتقال شاب حسب الصورة اللي أنت أرسلتيها.
2: نعم. صحيح.
0: اعتقال أحد الشبان قرب مستشفى الاتحاد. عفوا، جزء من المبكر أسأل عن هويته إن علمت.

0: تماما او شو ليش هم متواجدين هون، الى حين انه تم اصطياد شاب معصوب الاعين وتم اطلاعه في دوريه
1: الجيش. هي انت بتحكي معنا والصوره وصلتنا بث مباشر. الان الجيش نازل من عند مسجد عمر شارع السكه،
0: نعم،
1: ورايح باتجاه المنطقه الشرقيه، يبدو من هناك بده ينزل من عند جامع السلام. هاي هاي الصوره الان بث مباشر، نزلوا من عند جامع عمر. شاهدي سعد صباحك، شكرا لك. شكرا،
0: هلا اهلا.
1: شكرا. والله انا شكيت.

0: إذن إحنا عندنا اسم الشاب المعتقل اللي عند الاتحاد الآن وصلنا، لكن نتأنى شوي ذكر اسمه، نتأنى شوي ذكر اسمه، لكن هو صحيح، هو يعني حتى من هيئته شاب، من هيئته يمكن تأكيد إنه فعلا هو هذا المعتقل، لكن نتأنى شوي. أبو عمر برضو مرة تانية تطورت الأوضاع.
1: حتى اللحظات الأخيرة الاحتلال كان متواجد في محيط مستشفى الاتحاد، هناك حالة اعتقال تم التأكد منها لأنه الجيش أخذوا شاب يعني كأنه بدايات العشرينات من عمره، معصوب العينين بين مجموعة من الجنود في طريقه لوضعه داخل أحد الجبات العسكرية. وأيضا ما زال الاحتلال يتواجد في محيط منزل عائلة الكوسة في منطقة محيط مسجد حدادي في منطقة الجبل الجنوبي. إذن الجبلين الجيش بيشتغل عليهم يعني في نفس الوقت تقريبا، وبالتالي ما في يعني معلومات عن انسحاب تام حتى اللحظة، ما في انسحاب تام. وحتى بعض الجروبات بتتكلم انه لسه ما جاء المصطلح اللي بيستخدموه نشاط 00 لسه موجود في نابلس يعني كل احياء المدينة.
0: نعم، اذا هو محمد ابن الشيخ داود ابو سير، محمد داود ابو سير المعتقل الان هو محمد ابن الشيخ داود ابو سير، ايمن المصري، ماهر اياد المصري، اياد ابو زهرة، هاي الأسماء اللي
1: المتداولة.
0: هاي أخونا محمد شرف، يسعد صباحك، الحمد لله على سلامتكم. محمد بعت لي بقول لي هلأ قبل شوي كانوا عندي، الحمد لله على السلامة يا محمد، كسرين له البيت وزلزال في البيت. محمد سكان وين؟ هاي محمد بعت لي برضو الصور كاملة في هاي الدقائق، صور بيته، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن خلينا نشوف برضو التفاصيل إذا كان بالإمكان أنك تمدنا فيها أكثر. محمد شرف، نعم، وفي شابين من
1: دير شرف،
0: من دير شرف شابين، طفلين بالأحرى، طفلين ماهر إياد منصور وأيمن رجب المصري، إياد أبو زهرة، ومحمد داود أبو سير. هذه الأسماء اللي تم اعتقالها في ساعات صباح اليوم. هل في حدا بيقدر يأكد لنا الانسحاب الكامل؟ لأنه الصورة اللي بعت ليها أخونا رامي، صباح الخير شكرا لك، هي مطلة على مسجد عمر شارع السكة، والدوريات نازلين من شارع عصيرة خلف مدرسة الحج رجدة، أخذوا باتجاه الشمال ورجعوا باتجاه شارع السكة. جسر التيتي، محمد جسر التيتي، الحمد لله على سلامتك محمد شرف. الآن صور تخريب وتكسير المنزل بشكل كامل. وفي عندنا برضو هي أخونا عمر نوفل بحط برضو يبدو أسماء معتقلين إضافيين، عبد الملك علي منصور فقهاء معتقل جديد في دير شرف، عبد الملك علي منصور فقهاء، وهي أسماء المعتقلين نعم تدريجيا عمالها بتطلع. برضو 14 سنة يبدو، 14 سنة نعم. بيت الكسى، كابتن المنطقة طالب أولاد عمي هنا منجمع فيهم، بحكي عن بيت الكسى. نعم، يسعد صباحك عبد الرحمن، شكرا لك، بسمعنا على الهواء ورسمعتي الدكتور أمين، كابتن المنطقة طالب أولاد عمي هنا منشوف ومنتبع في دار الكسى في منطقة مسجد حدادة. نعم، إذن في تكسير لمنزل محمد شرف في هاي الدقائق في منطقة جسر التيتي، تكسير وتخريب المنزل بشكل

0: الكامل. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه التطورات الأولية، يا ريت أخونا عبد الرحمن برضه تحطنا بالصورة أول بأول بالنسبة لأبناء عائلتك، الله سبحانه وتعالى يحماهم جميعا ويحفظهم. أبو عمر أيضا تلخص لنا لو سمحت.
1: طبعا زميلنا القصيني ببلغنا أنه الآن الاحتلال منع زوجته نسرين قصيني من الخروج من البناية اللي هي أقبال مستشفى الاتحاد، على دوار مستشفى الاتحاد، وصرخ عليها أثناء محاولتها الوصول إلى التوجه إلى مكان عملها في إحدى المدارس في محيط محافظة نابل.
0: للآن موجود الجيش هناك يعني؟
1: على دوار مستشفى الاتحاد.
0: هذا ممكن
1: دقائق
0: قبل ما ينسحبوا. هم انسحبوا أخي أبو حمزة، انسحبوا تماما من كل تلك المنطقة.
1: هذا اللي أبو حمزة بتابع من
0: تابع من الولايات المتحدة الأمريكية. يسعد صباحك أبو حمزة، صباحك ورد وياسمين، أنت وكل المتابعين الكرام. لا موجودين أخونا أحمد، صباح الخير، رجعوني هلأ. وين أنت يا أحمد موجود؟ هاي برضو على البث المباشر. أحمد سلامة، صباح الخير، شكرا لك، متابع معنا أول بأول. موجودين هلأ؟ نعم موجودين لحد اللحظة. اطلوع عند عرب غزالة، اطلوع أم البلاط، هاي موجودين عند الصيدلية الجديدة قريبا نسبيا. على معنى اتصال، صباح الخير.
2: الو صباح الخير.
0: صباح الورد،
2: كيف حالك اختامك؟
0: الله يسعد صباحك.
2: هاي الجيش انت دريت المعتصم.
0: هي المعتصم الشارع. سبحان الله، الصورة وصلتني.
2: وشارع السكة.
0: نعم نعم نعم، وموجودين في شارع السكة اذا.
2: موجودين في شارع السكة.
0: نعم، اذا الجيش الاسرائيلي الان ما زال متواجد، ما انسحب الجيش الاسرائيلي، اذا لم ينسحب جيش الاحتلال الاسرائيلي من نابلس. الله يسعد صباحك يا رب، شكرا شكرا لك، شكرا لك. إذا جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال متواجد إذا في محيط مستشفى الاتحاد ومحيط محيط دوار عصيرة باتجاه البلد، نزول المنطقة عند صيدلية المعتصم. عند صيدلية المعتصم موجودين هدول نسايب رائد. الله يسعد صباح رائد الخروف وكل المتابعين. أهلنا أبدار بغزالة هناك برضو موجودين، إبال برضو، دار العكر، كل المنطقة هناك، الجيران يعني، يا ريت نتابع معهم إن كان بالإمكان نعرف تفاصيل أكثر. 17 سالك مع تواجد على مفترق الالتفافي، بسام العاصي، شكرا يا بسام ولكل هالمواطنين اللي بيتابعون أول بأول لمعرفة آخر التفاصيل. أخو ناطف عواد يسعد صباحك برضو متابع معنا البث المباشر، وإن شاء الله ربنا برد أيمن وبرد كل الأسرى وكل المعتقلين إلى أهاليهم سالمين غانمين، اللهم آمين. دكتور عمر الشحروري أيضا صباح الخير، طارق القاضي يسعد صباحك، أم العبد حمد صباح الخير، أخونا أبو حامد، بشار استيتية، أبو علي المسامي، غسان عامر صباح الخير، كايد أبو كرم، صلاح أبو زهرة، أبو غالب عنتر، رامي أبو ظهير صباح الخير، أبو بشار سمارو، وأيضا قسوم الشاطر صباح الخير، حلم التيتي، رزان جاموس، في جيش عند الاتحاد، يا ريت تخبرونا شو الوضع عشان الطلاب. طبعا منطقيا بدهاش لا قرار من مدير التربية ولا من غيره، أي مدرسة قريبة في خطر ما تبعتوا أولادكم، نقطة وسطر جديد يعني على مسؤوليتي. ولما كان في الاحتلال متواجد من يومين كان مدير التربية معمم على المدارس ما تطلعوا الطلاب لأن ما ينسحبوا الجيش، اللي جوا جوا واللي برا برا، اللي جوا المدرسة ما يطلع واللي برا ما يفوت، يعني ما يطلع من داره إذا في جيش في محيط المنطقة رزان. وإحنا برضو منتابع معاكي أول بأول بالنسبة لتواجد الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة. بلال حمودة صباح الخير، خالد السرميطي أيضا، سعد البسطامي، يوسف الزمار، رشا جبر صباح الخير، سماح الفائي أيضا، محمد الكوني، مها خيفة صباح الخير، أيهم بلالم، شو وضع المدارس؟ حكيناها إنه المنطقة اللي فيها جيش ما في مدارس حتى ينسحبوا إن شاء الله رب العالمين. برضو عند مسجد حداد الكل بيتبع عماله، يا ريت إذا حدا سامعنا وفي تفاصيل أكثر يمدنا في الصورة أول بأول. هاي أخونا محمد رجع بقول لي سامر ربطوني وقعدوا يحققوا معي سبعة كسروا الدار وظلهم طالعين. لا حول ولا قوة إلا بالله، هينا نحاول بركن حكينا. كمان خلاص رشيد صباح الخير، علاء المشتاوي، عصام عوكل، أم مرعي، صباح الخير أبو سامح، أبو العز، المدارس قرب الاتحاد في تأخير دوام، ياسر إخويري، سعد صباحك، أبو العم، تواجد كثيف لقوات الاحتلال في حي التعاون بالقرب من مسجد حدادة ومحاصرة أحد المنازل لعائلة الكسى. صحيح حين متابعين مع أخونا عبد الرحمن، أول التفاصيل أول بأول. بسام التيتي صباح الخير، إسلام أبو السعود، أيضا صباح الورد لهيثم قنابيطة في البث المباشر عفوا، واتجهوا باتجاه المعاجين، هينا منتابع معاكم. جهاد دشون صباح الخير، أم بهيج طوباصي، أبو حمزة حموز، أمجد عطلة صباح الخير، ندى قاسم جبر، فايق مسلم، نظام أبو أحمد صباح الخير. هينا منشوف وين موجود الجيش يا فراس، بيسألني في أكثر من منطقة عمالهم بيتحركوا في بعض المناطق، منشوف لوين وصلت الأوضاع.

0: تفضل دكتور مرة ثانية تلخص لنا آخر التطور.
1: كما ذكرنا أنه الاحتلال ما زال يتوالد في مدينة نابلس في أكثر من مكان، خاصة المناطق المطرفة. نحكي عن محيط جبل الطور اللي هو منطقة شارع التعاون العلوي، منطقة محيط مسجد حدادة، وأيضا أحيانا بينزلوا مشاة باتجاه فطايل العلوي، وأيضا في منطقة خاصة نابلس من الجهة الغربية. هنتكلم عن منطقة محيط في المعاجين اللي هو نهاية الجبل الشمالي من جهة شارع السكة، إنه هناك الاحتلال بدأ يتواجد. يعني آخر منطقة فيها الجيش بالقرب من مخازن ملحيس اللي هي آخر شارع السكة حسب الصور اللي وصلت. وأيضا طبعا الجيش اعتقل في هذه المنطقة في آخر لحظات الشاب محمد داود أبو سير من منطقة صحيح. الجبل الشمالي، وبالتالي بيرتفع عدد معتقلين نابلس في المدينة إلى 4 حاليا، إضافة إلى 3 في دير شرف. وبالتالي يبدو أن العملية ما تزال مستمرة. طبعا المنازل المحاصرة في منطقة محيط حدادي والتعاون العلوي منازل عائلة الكوسة كما أكد شهود عيان. يعني
0: نعم، طلوع عمل بلاط الجيش متواجد في منتصف الطلعة مثل ما ذكرنا، قريبة على صيدلية المعتصم. متواجد الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة لحد الآن، يعني الصورة غير واضحة بالنسبة لي. إن كان ممكن يكون أو شو ممكن يكون أكثر من بالنسبة للحواجز، نعم هنا منتابع، هنا منتابع موضوع الحواجز أول بأول. نعم صحيح بها، متابعين طلوع أم البلاط مقابل الصيدلية تماما. الله يستر. نعم

0: يسعد صباحكم. في اعتقال شاب هناك، هي في صورة وصلتنا، في اعتقال أحد الشبان، يعني برضو معالم وجهه بالنسبة لي معروفة، بالنسبة لي معروفة، لكن خلينا نأخر ذكر اسمه. صباح الخير.
1: صباح الخير أخ سامر، يعطيك العافية. أنا حكيت معك قبل شوي.
0: أخ
1: سامر، يا ريت بس البلدية لو يفتحوا سمنابس، خلي هالأزمة تطلع، والناس اللي بيروحوا مستشفى النجاح يطلعوا من هناك، يا ريت تناشدوهم يعني يفتحوا السمنابس.
0: يا ريت. نعم نعم، إذا رئيسة البلدية سامعتنا
1: يعني،
0: يا ريت إنه يكون
1: اللي بده يوصل للمستشفى، يعني ما حدش راح يوصل.
0: طيب مستشفى، يا ريت أحد من الأعضاء، أحد من البلدية، الحراسة والتفتيش سامعينا، يتم الحديث حول هذا الموضوع. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، الاعتقالات مستمرة، الاعتقالات مستمرة.

0: في اعتقال شاب، نعم عطلوا أم البلاط في اعتقال شاب. يعني من هيئته الصورة مأخوذة من مكان مرتفع، من هيئته احنا عارفينه، بس برضو منأخر شوي لعند ما نتأكد من دقة المعلومات. ما زال الجيش إذن متواجد في تلك المنطقة. وأبو عمر برضو ما لو سمحت مرة تانية نلخص.
1: نعم، ما زال الاحتلال يقتحم مناطق، يعني هي تعتبر مناطق مطرفة من مدينة نابلس. احنا نتكلم عن منطقتين الجيش ما زال متواجد فيها، منطقة محيط المعاجين إلى حد ما، بين المعاجين ومنطقة شارع امتداد شارع السكة وأطراف البلدة الشمالية من الجهة الغربية، وأيضا منطقة التعاون العلوي اللي من ضمنها محيط مسجد حدادي. الحديث يدور عن يعني استمرار عمليات الدهم والاعتقال. احنا نتكلم الآن عن 4 معتقلين في مدينة نابلس. بدأ الاعتقال من طلوع عراق التايه أيمن المصري، أحد منسقي ومؤسسي مبادرة يلا نابلس، وأيضا ماهر منصور، وكان أيضا محمد داود أبو سير، إضافة إلى إياد أبو زهرة. يعني هنتكلم عن تقريبا 4 معتقلين، أيضا 3 معتقلين أطفال في سن 14 من دير شرف، وهم عمر وعامر فقهاء، 2 توأم، إضافة إلى عبد الملك علي فقهاء أيضا من سكان البلدة. 3 معتقلين، وما زال الاحتلال يحاصر مناطق أخرى في المدينة. هذا الجيش كما ذكرنا يعني يتعامل مع الناس بخشونة، يبدو من خلال شهود عيان وشهود عيان أن الاحتلال عمل تخريب في منازل البيوت التي تم اقتحامها، وأيضا في كان حسب الهلال الأحمر مواطنة أصيبت يعني بالدراء الاعتداء عليها، مسنة في منطقة شارع تقريبا بيكر أو الشارع المقابل له أثناء عملية الاقتحام في ساعات الصباح الباكر.
0: نعم، في معتقل شاب هناك في طلوع أم البلاط، خلينا نشوف إذا ممكن نتأكد من عائلته. هي بعت لك رقم حدا من أقاربه تحت الهواء، شوف إذا ممكن نتأكد من دقة الاسم مين المعتقل في طلوع أم البلاط. نعم، عملنا من تابع أول بأول في هاي التغطية المباشرة لاقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس. سما نابلس فاتحة هسا نزلت منها. صباح الخير، شكرا يا عصام نصار، شكرا عصام، صباح الورد. إذن الطريق بالنسبة لسما نابلس سالكة، أي حدا بده يسلكها طريق سالكة والأمور إن شاء الله بهديك المنطقة تمام. أما منتابع أكثر التفاصيل أول بأول، حاليا الطرق الخارجية شبه سالكة مع تواجد لجيش الاحتلال الإسرائيلي. سما نابلس فاتحة، نعم شكرا، شكرا مرة تانية، شكرا إليك، شكرا إليك.

نتواصل وإياكم. برجع بقول في اعتقال لأحد الشبان في طلوع من البلاط، يعني حكينا مع عائلته، ما زالت العائلة جوا البيت محتجزين، فما بيعرفوا تفاصيل أكثر. يعني الصورة اللي انتشرت يجوز هم يشوفوها على السوشيال ميديا من غير ما يتأكدوا، إنه من غير ما يكونوا هم شايفين، لأن هم محجوزين داخل المنزل. هو غالبا هو، نعم نعم، هي بيأكد لي أحد الأشخاص من شكله هو. نعم. يا سيدي، لا حول ولا قوة إلا بالله.

إذا أول بأول إحنا وياكم نتابع التطورات الميدانية في حملة كبيرة. نعم واضح أنه في حملة اعتقالات حتى اللحظة. إذا أيمن المصري، ماهر إياد منصور، إياد أبو زهرة، محمد أبو سير، محمد داود أبو سير، هدول من نابلس حتى الآن. مش عارف أذكر الاسم ولا لا، لكن غالبا غالبا هو الأستاذ رائف العكر، رائف العكر أبو سالم غالبا هو المعتقل حتى اللحظة، لأنه هو الشخص اللي الصورة اللي قدامنا هي بتأكد يعني شكله أو بنية جسمه. نعم هو غالبا الأستاذ رائف العكر، هو غالبا أبو سالم المعتقل، لأنه في كان تضارب بالنسبة للمعلومات اللي وصلتنا. فبالتالي الصورة اللي أظهرت اعتقال أحد إيش أشخاصه وتعصيب عيونه هو الأستاذ رائف العكر أبو سالم.

0: تطورات كثيرة خلال الدقائق الماضية في نابلس وفي محيطها. اعتقال رائف العكر، نعم رسميا إذا نعم اعتقل الآن حسب الصورة اللي وصلتنا. تفضل دكتور.
1: أنا برصد زميلي سامر يعني الضفة كلها، الحملة لحد اللحظة شغالة بكل الضفة الغربية، يعني يعني الموضوع مش بس في نابلس، يعني الآن في قرى جنين حوالي 12 قرية بجنين النشاط الإسرائيلي شغال فيها، 12 قرية، آخر قرية الآن وصلنا منها عن انتقال شاب في جبع، قرية جبع، وإن الدوريات باتجاه الآن اتجاه صنور والقرى المجاورة. أيضا في منطقة طول كرم أعلن قبل قليل عن تأجيل الدراسة في شويكي، يعني لأنه الجيش ما زال متواجد، وكان في اقتحام صباح هذا اليوم لبلدة دير الخصون أيضا في منطقة طول كرم. أيضا في بيت لحم اقتحام في تقوع وفي الدهيشة. في منطقة قلقيل أيضا اقتحامات واسعة على عزون وكفر لاقف وقرى مجاورة، ولحتى لحظة الجيش نشط في هذه المنطقة واقتحامات من منزل إلى آخر. وذكرنا عن موضوع الفارعة أو طمون، أيضا اقتحامات كانت شرسة، وكان في اعتداء من المستوطنين في طمون اللي هو قطع خط المياه، وشاهدنا فيديو للمياه وهي يعني منسكبة بشكل ضخم جدا من أحد خطوط المياه اللي تم قطعها، وهذا بأثر طبعا على قطاع الزراعة بشكل كبير. فيبدو أن حملة في كل الضفة الغربية، يعني تقريبا مع انتهاء الأعياد العبرية يبدو أن الاحتلال كثف من عمليات الدهم والاعتقال واستخدام القوات الخاصة. حتى في جبع صباح هذا اليوم كانت قوات خاصة سيتي الظهر، وأيضا في نابلس اللي دخلت على التعاون كانت قوات خاصة ثم تبعتها التعزيزات العسكرية. فيبدو أنه يبدو قرار يعني شامل في دولة الاحتلال هو شن حملة واسعة بالضفة الغربية.
0: نعم، إذا حتى اللحظة إذا التفاصيل اللي إحنا بنحاول نتأكد منها، انسحبوا من طلعة أم البلاط، هاي السير شغال، هينا مريت من هناك. صباح الخير أستاذ دكتور سعد الشنتير، صباح الخير إلك. والمعتقل حسب الصورة اللي وصلتنا أكدوا عليها الشباب، بدنا نشوف يعني متحيرين الناس. هو عبد الله طيب أوكي، في تضارب في المعلومة،
1: ومشبهوا بعض تقريبا،
0: هم بيشبهوا بعض. هي الصورة من فوق جاية، ومش هالخبر العاجل إنه نطلع يعني نقول فلان ولا علنتان اثنين. طيب اوكي هنا منتابع، ماشي حاضر اثنين. نعم رائف وعبد الله العكر، اعتقال رائف وعبد الله العكر حسب الجيران اللي ارسلوا لي هو واخوه. طيب ان شاء الله يا رب يروحوا بالسلامه، وان شاء الله يكون يعني برجع بقول مش قصه خبر عاجل نستعجل بذكر الاسماء، لكن تفاصيل كتير عمالها خلال الدقائق الماضيه بتيجي على الهواء. اذا سما نابلس فاتحه، الجيش انسحب الان تماما من طلعة أم البلاط، انسحبوا الآن من طلوع أم البلاط. أخونا عبد الرحمن الكوسة برضو منستنى منك شو صار مع عائلتكم في عند مسجد حدادة. محمد شرف دخل الجيش عند جسر التيتي على بيته وكسر له إياه، وفي اعتقال لثلاث أطفال من دير شرف وخمس مواطنين من نابلس. إذن حتى اللحظة منتابع إحنا وياكم آخر التطورات الميدانية فيما يخص ما جرى في نابلس. أبو عمر مرة تانية تلخص لنا.
1: نعم
0: هي عفوا هي يوم بالضبط على مفرق اعلى مخيم العين. الصوره هاي من مخيم العين، هم موجودين عند السوبر ماركت، يبدو الجيش متواجد هناك، اما جاي من شارع السكه واما بده يتحرك باتجاه منطقه ثانيه. تفضل دكتور.
1: طبعا نابلس اليوم كان لها حصه كبيره بعمليات الدهم والاعتقال التي بدات فجرا تقريبا من الساعة الرابعة وما تزال مستمرة حتى اللحظة، ولكن وسط المدينة حتى الناس اللي بيتنقلوا من خارج نابلس وسط المدينة الوصول لها سهل جدا، سواء كان من الجهة الشرقية أو الغربية ودير شرف سالك وأيضا شارع القدس وعورتا وبيت فريق سالكات، وبالتالي الحركة داخل المدينة طبيعي، والطلاب اللي بيجوا على الجامعات بيقدر يوصلوا لوسط المدينة وانتقال للجامعات بشكل سلس. لكن كما ذكرنا الاحتلال نشط حتى اللحظة في منطقتين يعني ضيقات بنقدر، منطقة التعاون العلوي اللي هي محيط مسجد حدادة، وأيضا منطقة الواقعة يعني في محيط يعني انتهاء شارع السكة علوي المنطقة العلوية من مخيم العين
0: عند سوبر ماركت المحسن يا أخوانا،
1: تقريبا يعني محيط بداية محيط المعجين يعني جامع عز الدين القسام المنطقة العلوية منه، في هذه المنطقة اللي تواجد الجيش. ما بقى الآن انبت نهائي أنه من المعتقى من عائلة العكر، لكن في حالة اعتقالات من منزل عائلة العكر. الاحتلال طبعا صباحا تم اعتقال أيمن المصري أحد منسقي مبادرة إياد أبو زهرة ماهر منصور، وأيضا اعتقال ثلاثة وأيضا محمد داود أبو سير، إضافة إلى ثلاث أطفال من دير شرف عمر وعامر فقهاء، اثنين توأم إخوة 14 سنة، وصديقهم عبد المالك علي فقهاء. إذن ثلاث معتقلين من دير شرف، وحتى اللحظة أربع معتقلين من مدينة نابلس، وفي المعتقل الخامس جار التأكد من هويته بشكل دقيق حتى اللحظة. هذا ما يجري في مدينة نابلس. طبعا في تخريب في عدة منازل تم اقتحامها في المدينة، منها منزل محمد شرف في الجبل الشمالي، وأيضا كان هناك إصابة لمواطنة مسنة بعد اقتحام الاحتلال لشوارع الجبل الشمالي،
0: وتكسير مثل ما ذكرنا منزل محمد شرف في جسر التيتي. احنا حاولنا صراحة، رنينا على عبود العكر مدير العلاقات العامة في البلدية، لأنه هو الجيش في دارهم، فعمالنا بنحاول نتأكد من دقة المعلومات.

0: إذن رسميا اعتقال رائف وعبد الله العكر. رائف وعبد الله العكر تم اعتقالهم الآن تأكيد من أخوهم عبود عبد العفو العكر، أكد لنا الخبر. إذن اعتقال رائف وعبد الله العكر. بس يعني تفضل دكتور أمين، انسحبوا من الطور حسب المعلومات. ثائر عاشور، شكرا يا ثائر، انسحبوا من الطور. إذا رسميا اعتقال رائف وعبد الله العكر من منزلهم في طلوع أم البلاط. تفضل دكتور.
1: إذا هيك بصير عدد معتقلين نابلس 6 معتقلين من المدينة و3 معتقلين من دير شرف، وهذا يعني رقم ممكن نعتبره كبير مقارنة بالأشهر الماضية اللي كان أحيانا معتقل أو 2 من المدينة، وخاصة أنه أيضا بالزمن مع حملات اعتقال في الضفة الغربية كلها، تقريبا اليوم عمليات دهم واعتقال في الضفة الغربية. ليش ولا علاقة بأعياد اليهود أو لا ما بنعرفش، ولكن هذا ملفت النظر يعني. وتقريبا ممكن القول أنه الاحتلال يعني بدأ ينسحب حسب المعلومات الأولية من أطراف المدينة بعد إتمام عمليات الاعتقال الأخيرة. شهود عيان من منطقة التعاون قالوا بدأ الجيش يتحرك ويغادر البناية اللي كان فيها. طبعا الجيش في بناية الكوسة كان موجود على البلكونات، يعني الجنود كانوا على البلكونات في البناية، وأيضا كان هناك يعني إغلاق لبعض الطرق الفرعية في منطقة محيط المريج ونهاية شارع السكي وخارج مخيم العين أثناء عمليات الاقتحام. لكن الآن الآليات بدأت تتحرك، غالبا يعني بوادر انسحاب، نعتبرها بوادر انسحاب من الزاويتين اللي كان فيهم الاحتلال في آخر لحظات في المدينة.
0: نعم، إذن الأخبار، الجيش الإسرائيلي حسب الصور اللي بتوصلنا أول بأول على البث المباشر إنه يبدو في بوادر انسحاب، لكن ما بنقدر نأكد. هاي أخونا أبو علي إذا معانا من مخيم العين، هم موجودين عند سوبر ماركت المحسن، الآليات باتجاه الغرب، وهذا ممكن يكون مؤشر على الانسحاب، لكن ما حدا بيقدر يحسم الأمر، لأنه قلنا انسحبوا من عند الاتحاد، نزلوا تحت على طلوع أم البلاط، اعتقلوا محمد داود أبو سير، اعتقلوا رائف وعبد الله العكر من تلك المنطقة، وبعديها كانوا معتقلين أكثر من شخص في أكثر من منطقة من نابلس، كانوا عند مسجد حدادة وانسحبوا. ومنحاول نتبع معكم أول بأول آخر التطورات الميدانية.

بدنا نحاول نحكي مع محمد. كان الجيش الإسرائيلي في منزلهم وقام بتفتيشه والتحقيق معه وتكسير محتويات المنزل بشكل كامل، وبرضه مكسرين دار محمد، لا حول ولا قوة إلا بالله. موضوع التكسير هذا يعني إضافة للاعتقال وسمة البدن، بكسروا الدار وبيخربوا كل المحتويات. بعت لك رقم، خلينا نتصل عليه طبعا، بعت لنا عشان نتصل عليه نشوف

0: محمد الحمد لله على سلامتكم.
1: الله يسلمك يا رب.
0: الله يرضى عليك. شو صار معكم؟ معنا محمد شرف، احنا من جسر التيتي، تفضل يا محمد.
1: تقريبا على الساعة 5:30 فاتوا على العمارة عندنا، احنا العمارة 3 طوابق. خلع باب جارنا اللي قدام بيتي، بعدها دقوا على بيتي، انا لسه بدي افتح الباب انه بيخلع الباب، بقول لي ارفع ايديك، رفعت ايدي، بعدها كلبش لي ايدي، قعدوا يضربوا فيي، بعدها كسروا الدار وقعدوا يسالوني اللي في عندك ممنوعات، قلت له انا ما عنديش اشي، وقعد يسالوني على الجيران وعلى جار اللي قدامي، وكسروا البيت وحشروني بقلب الغرفه وحشروا الاولاد بقلب الغرفه. هي اللي صار.
0: انت عفوا محمد، يعني اسير محرر كاين؟
1: لا لا لا لا، هم
0: بيسالوا عن حدا معين ولا دخلوا عليك؟
1: هم بيسالوا على جارنا اللي قدامنا، اعطوه ورقه انه يروح
0: يقابل
1: يسلم حاله. جارنا اللي قدامنا، يعني قدام البيت،
0: قدام البيت مقابل مع الضباط المخابرات.
1: لازم يجي يسلم حاله.
0: هو مش موجود في البيت؟
1: ما كانش، هو بينزل الصبح الساعه تقريبا 4:30 بيشتغل.
0: وكسروا لك دارك انت؟
1: هلا دار جاري ما عملوش اشي، بس داري كسروها. هي اللي صار، ولا حول ولا قوة.
0: الله يعوضك عوض الخير. الله يعوضك عوض الخير. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. اهلا بك.

برضه مرة تانية الناس بتسأل، احنا معنا ضيف من شبكة أمان بس مضطرين نأخره شوي يعني بسبب تطورات الأوضاع الميدانية، راح نأجله شوي صغيرة. بده يكون معنا الحقوقي عمار جاموس، لكن بسبب تطورات الأوضاع أول بأول احنا راح نأجله شوي صغيرة لنشوف لوين رايحة الأمور. احنا راح نحكي معه عمار جاموس، باحث في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أثر قانون الجرائم الإلكترونية على الفضاء المدني في فلسطين. من أخره شوي صغير لعندما أنه نشوف تطورات الأوضاع. ما زال الجيش موجود يا أخوانا، الجيش هيو ما زال موجود، هاي الدورية واقفة دكتور أمين تماما عند مسجد عمر، تماما الدورية عند مسجد عمر، ما لم ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، لم ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ما زال الجيش الإسرائيلي متواجد تماماً باب مسجد عمر، باب مسجد عمر، وهي في اعتقال برضو أحد الشبان من هناك وعندنا اسمه، لكن نتحرى شوي نتأكد أو نأخر شوي صغيرة.

إذن الجيش الإسرائيلي متواجد قرب مسجد عمر، وفي هناك اعتقال أحد الشبان في هذه الدقائق. مستمعينا الكرام، في محيط المسجد.

إذن اعتقال أحد الشبان في هاي الدقائق في محيط مسجد عمر ابن الخطاب، عمر مسجد عمر، هناك اعتقال لأحد الشبان.

0: يعني احد الاخوه بيسال على البث المباشر هل مو بسبب الانتخابات؟ بعرفش، مش انا اللي بقرر، لكن املنا بالله بصراحه يعني من الاسماء اللي ذكرت ممكن يكون استدعاءات، ممكن يكون استدعاءات بسبب الانتخابات، لانه بصراحه معظمهم محسوب على لون معين، يعني عشان خلينا نتابع يعني ميدانيا، لكن هم معظمهم محسوبين على لون سياسي معين بطريقة أو بأخرى. تيجي تقول لي فلان ملوش وفلان، عند الاحتلال فش، عند الاحتلال ما فيه، فبالتالي إحنا امتداد شارع السكة، مسجد عمر امتداد شارع السكة تحت مدرسة الحج رجدة بالضبط، هناك الجيش الإسرائيلي متواجد في هذه الدقائق. مرة تانية تفضل دكتور أمين.
1: بالفعل هي حملة مركز اليوم في كل الضفة الغربية، ولكن نابس لها حصة كبيرة بعمليات الدهم والاعتقال. نحن نتحدث الآن تقريبا عن 6 معتقلين في مدينة نابلس و3 معتقلين أطفال في دير شرف، يعني نتكلم عن 9 يعني في محافظة نابلس حتى اللحظة، وممكن الرقم مرشح للزيادة إذا ما زال الاحتلال يعتقل حتى هذه اللحظات. طبعا المعتقلين أيمن المصري، أحد منسقي ومؤسسي مبادرة يلعن نابلس، ماهر منصور، إياد أبو زهرة، محمد داود أبو سير، إضافة للشقيقين رائف وعبدالله العكر. وإذا نحن نتكلم عن 6 إضافة إلى 3 أطفال من دير شرف، وهم الشقيقين عمر وعامر فقهة، وأيضا عبد المالك علي فقهة 14 سنة 3 تم اعتقالهم. وما زال الاحتلال يتواجد كما ذكر شهود عيان في منطقة امتداد شارع السكة محيط مسجد عمر ابن الخطاب، اللي قريبا هوائيا قريبا 150 متر عن مدخل مخيم العين من الجهة العلوية.
0: تماما الجيش متواجد قرب المسجد، هي وصلنا برضو فيديو وبيظهر فيه المعتقل اللي ذكرناه، لكن خلينا نأخر شوي صغيرة ذكر اسمه لعند ما نتأكد من أهاليهم. صباح الخير أسيد، عمالنا نتأكد برضو أسيد متأكد من الاسم، ما مش سهل إنه نذكر اسم، لكن خلينا نشوف. نعم، إذا رسميا اعتقال أحمد الكسا. أسيد بهواش صباح الخير، شكرا لك يا أسيد، شكرا لك. إذا اعتقال أحمد الكسا أيضا، وهي في إطلاق قنابل غاز يا أخواننا باتجاه شارع السكة، في إطلاق قنابل غاز باتجاه شارع السكة. هذا الفيديو قرب مسجد عمر، ما احنا بنحكي قرب مسجد عمر، تبعين
1: عمر اللي هو امتداد شارع السكة،
0: امتداد شارع السكة
1: فوق مخيم العين.
0: نعم نعم نعم، بضربوا قنابل غاز. شكرا رامي متابع معنا أول بأول، رامي أبو ظهير شكرا لك، وشكرا لأسيد برضو اللي برسلنا عمالنا الفيديوهات. إذا قنابل غاز قرب مسجد عمر في هاي الدقائق باتجاه شارع السكة، امتداد شارع السكة. نعم، يعني الجيش لا بيفرق معاه مدارس ولا شيء، يعني الحج رجدة الباب التحتاني مش سهل حدا يوصل له من فوق، ما بعرف اذا الطالبات داوموا، والاصل انه اداره المدرسه تكون يعني متابعه معاه اول باول، يتابعوا ويشوفوا شو الموضوع. لساتهم الشاب اللي اعتقلوه لسه بيحققوا معاه في الميدان، لسه ما طلع على الدوريه، الشاب اللي احنا ما ذكرنا اسمه اللي هو قرب مسجد عمر، لسه ما اعتقلوا حتى اللحظة، من موجود معهم في الميدان وفي

0: طبعا
1: تفضل دكتور.
0: زميلي سامر، الان بيتم تداول زملائنا الصحفيين في مناطق جنوب الضفه الغربيه فيديو من مخيم دهيشه. لاول مره الاحتلال بحضر اسير له بسجن 22 سنه 18 سنه، محكوم طبعا مؤبد، جابوه من الاعتقال الى منزله في مخيم دهيشه، له معتقل 18 سنه.
1: نعم صوتك قطع.
0: 18 سنه معتقل، طبعا هو محكوم مؤبد، هو الاسير احمد المغربي من سكان مخيم الدهيشه، تم احضاره اليوم الى منزله.
1: لحظه غريب. احضار الاسير احمد المغربي من مخيم الدهشه الى منزله في المخيم. احمد معتقل من عام 2002 ومحكوم 18 مؤبد، هي جابوه على بيته في مخيم الدهشه. تخيلوا بعد كل هاي المده الجيش الاسرائيلي متواجد تماما في محيط تلك المنطقه اللي هو قرب مسجد عمر، يعني بدناش نذكر اسم عيله معينه هناك، لكن هم يبدو في لحد اللحظة تحقيق مع أحد الشبان في محيط مسجد عمر، في محيط مسجد عمر شارع عصيرة باب الحج رجدة فوق سالك. شكرا بسام العصي، شكرا بسام، بسمعنا وبمدنا بالتفاصيل أول بأول. مرة تانية اللي بيسألوا وين مسجد عمر، هو امتداد شارع السكة يا إخوانا، امتداد شارع السكة، بتروح مستقيم باتجاه الغرب بتوصل على مدخل مخيم العين من الجهة العلوية قرب سوبر ماركت المحسن. أبو عمر مرة تانية، معلش عماله بينضموا ناس للبث المباشر بيكونوا مش متابعين التفاصيل، بس أسماء المعتقلين على الأقل.
0: طبعا الاحتلال حتى اللحظة اعتقل 6 مواطنين من مدينة نابلس و3 أطفال من بلدة دير شرف. طبعا المعتقلين اللي من نابلس، أيمن المصري أحد مؤسسي وملصقي مبادرة يلا على نابلس، إياد أبو زهرة، ماهر منصور، محمد داود أبو سير، أشيقين رائف وعبد الله العكر. ايضا كان هناك معلومه انت ذكرتها انا ما تاكدتش منها، اعتقال احمد الكوسة.
1: صحيح. بناء على معلومه مؤكده من جاره.
0: اذا بيكون هيك 7 من مدينه نابلس. نعم. و3 من دير شرف. ايضا اقتحام عده منازل في المدينه وتخريب محتوياتها، وكان يكون ابرز اعمال التخريب اللي وصلتنا من عمر شرف في الجبل الشمالي، تخريب محتويات منزله، وايضا اقتحام عده منازل محمد شرف، واقتحام عده منازل في نفس البنايه اللي هو يقطنها. كان اقتحام لمحيط منازل عائلة الكوسة في منطقة التعاون، محيط مسجد حدادة، وأيضا اقتحامات كانت في منطقة البذان، منطقة الفارعة، في محيط مدينة نابلس وبلدة عريف في القضاء، هذا في نابلس. لكن أيضا بدي أضيف أنه أيضا من ضمن المعلومة غير مخيم دهيشة، أيضا اليوم في جنين الاحتلال أغلق 13 بوابة، يعني فصل مدينة جنين عن 3 مناطق محيطة فيها جنوب شرق غرب في منطقة جنين، وبالتالي الآن أصبحت مدينة جنين كأنها تخضع لحصار مشدد فيها حوالي 50,000 نسمة محاصرين من خلال 13 بوابة تم إغلاقها بسبب الأعياد اليهودية.
1: نعم، التفاصيل أكثر بنحاول يعني نتوضح منها أكثر. بالنسبة للأحداث الميدانية في نابلس، الاعتقالات 3 أطفال من دير شرف، 3 أطفال من دير شرف، والجيش الإسرائيلي يطلق قنابل الغاز باتجاه امتداد شارع السكة. الله يحمي الناس اللي هناك، يعني في هالوقت لا دوام ولا مدارس، ولا ما يحزنون
0: كل لحظة اعتقال
1: الناس، كل دقيقة يعني عمالهم بلفوا. ممكن تكون يعني شكل الاعتقال هيك، شكل العملية العسكرية ممكن يكون استدعاءات أو تحقيق بسبب ظرف معين. في هاي اللحظة الفيديوهات اللي عمالها بتوصل من شارع السكة، امتداد شارع السكة، كماتهم عند مسجد عمر بضربوا غاز مسيل. نعم، ما حدا يمرق من هناك نهائيا يا إخوانا، امتداد شارع السكة الموصل لسوبر ماركت المحسن لمخيم العين باتجاه المنطقة الغربية وباتجاه المنطقة الشرقية، هاي بتدخلوا لها من وين؟ من مفرق أم البلاط، بدل ما تكمل لفوق بتفوت عيدك الشمال، هناك المنطقة اللي احنا بنحكي عليها، لأنه في ناس بعتين لي أول مرة من وين المنطقة. طيب ماشي، هاي الفيديوهات بتوصل. أوكي، أول بأول بالنسبة للتطورات الميدانية.

نعم، اعتقال أحمد الكسا مؤكد، اعتقال أحمد الكسا من المنطقة الجبل الجنوبي. قبل ما نطلع بفاصل يا محمود، خلينا نجرب آخر دقيقة نرن على أحد جيران المنطقة حتى نعرف منه التفاصيل فيما يجري في محيط تلك المنطقة.

0: يسعد صباحك ابو انس زبلح، تحياتي.
1: صباح الخير هلا ابو العز يا غالي.
0: الله يسعد صباحك ابو انس. ابو انس، الجيش باب دارك تماما.
1: صحيح،
0: شو القصة؟
1: موجودين اليوم
0: شو
1: في
0: القصة؟
1: عمارة العالم
0: نعم
1: بكميات كبيرة كمان، مش
0: نعم
1: يعني انه الغاز.
0: احنا ما يعني ما اعتقلوا حدا لحد الان حسب
1: والله
0: المعلومات.
1: يبدو من سكرين عبد الكريم يا ابو بكر ابو العز.
0: اتأكد.
1: عبد الكريم المغني انه شايفينه هنا ونازل،
0: هو نازل معهم وطلبوا منه فتح باب العمارة أو ما شابه هيك، ومن يعني هاي الجيران اللي هناك برضو بأكدوا لي، لكن
1: لا هو عبد الأخذ عبد الكريم هن شو اسمه الكل أكد يعني من جيراننا إنه عبد الكريم،
0: عبد
1: يعني طبعا
0: الكريم شبابه.
1: الشبابيك بالعمارة عندهم.
0: نعم نعم نعم اعتقلوا رسميا، بتأكد أبو أنس اعتقال عبد الكريم شبابه. إذن
1: هيك هيك ضح
0: أنت مش
1: 100%
0: قادرين نهائيا تطلعوا صح باب بيتك
1: ولا
0: تماما،
1: ولا طالع إشي يعني مش قادر
0: مش
1: أطلع
0: قادرين
1: نهائيا.
0: تشوفوا. نعم نعم في قنابل غاز برضو بنضرب عمال،
1: صحيح، ضربوا قنابل غاز، الدار مليانة.
0: الدار مليانة،
1: صحيح،
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يحماكم يا رب، الله يحماكم، يسعد صباحك. شكرا أبو أنس، شكرا شكرا، أهلا بك. إذا الشخص المستهدف في تلك المنطقة هو عبد الأسير المحرر عبد الكريم شبارو، لكن برضو في زملاء تانين موجودين هناك بيقولوا لسه الجيش موجود وما انسحب، فما خبر اعتقاله مش مؤكد حتى الآن. إذا قبل ما نطلع بفاصل نبلش فيهم، إياد أبو زهرة، إياد ماهر، إياد منصور، ماهر إياد منصور، أيمن رجب المصري، محمد داود أبو سير، صرنا حافظين أسمائهم الثلاثية، رائف وعبد الله العكر، هدول من مدينة نابلس، إضافة لي حتى الآن متواجد الجيش في محيط مسجد عمر وموجودين في العمارة عمارة العالم الجديدة في تلك المنطقة، إضافة لثلاث أطفال من مخيم العين، صح؟ من دير شرف، أكيد هيك أبو عمر؟
2: نعم
0: نعم. نطلع بفاصل وبعد الفاصل منعود ومنستكمل وإياكم ما تبقى من هذا البرنامج.
3: الساعة الآن 8 صباحاً،
4: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
7: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحا في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفني الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقا. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
8: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
9: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
10: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
10: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
10: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
10: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
11: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
12: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
13: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

يسعد صباحكم، صباح الورد مرة ثانية لكل من يسمعنا عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. عبد الكريم شبارو مش معتقل يا أخونا، ليس معتقل. إحنا يعني هو كانوا في محيط منطقته لكن ليس معتقل حتى اللحظة. وانسحب الجيش من محيط المنزل، انسحب الجيش من محيط منزله قرب مسجد عمر امتداد شارع السكة. إذا عبد الكريم شبارو ذكر اسمه على الهواء أنه معتقل، غير صحيح، لم يتم اعتقاله. إذا مجموعة من المعتقلين الطفلين عمر وعلاء، عمر وعامر علاء فقهاء، وفي برضو عبد الملك فقهاء، عبد الملك علي منصور فقهاء، هدول ثلاثة تم اعتقالهم. وفي ساعات الصباح الباكر كان إياد أبو زهرة وماهر إياد منصور، أيمن رجب المصري، رائف وعبد الله العكر، وفي عنا كمان أحمد الكسا. هاي الأسماء اللي تم اعتقالها.

الصورة اللي انتشرت لتواجد للسيارة اللي واقفة عند مسجد عمر لما فتحوا الجنود الدورية، ظهر فيها جوا الدورية حوالي ثلاث معتقلين اللي بيتم يعني بالعمية اللي لفوا واعتقلوهم في محيط المنطقة. الله يفك أسرهم يا رب.

إذا هذا الفيديو انسحاب كامل من محيط مسجد عمر باتجاه منطقة امتداد شارع السكة، يبدو في طريقهم إلى الانسحاب الكامل.

0: زميلنا العزيز لؤي حجازي، يسعد صباحك.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: الله يصبحك بأنوارنا بآخر التطورات الميدانية.
1: يعني سامر، فعليا نستطيع القول بأنه ليلة ساخنة و24 ساخنة، كانت ساعة ساخنة على أهل قطاع غزة. 6 شهداء وفق مصادر طبية تحدثنا أنه حوالي في 3 شهداء في قصف مخيم حلاوة في جباليا شمال قطاع غزة، وآخر الشهداء كانت سيدة في شقة سكنية تم استهدافها في محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة. بالتالي نتحدث عن 6 شهداء في أقل من 24 ساعة في قطاع غزة. سامر، تحدثت أو يعني كان هناك بيان بالأمس المكتب الإعلامي الحكومي تحدث فيه عن حوالي عام عما يسمى بوقف إطلاق النار. قال المكتب الإعلامي الحكومي أنه خلال هذا العام الاحتلال يعني للأسف ارتكب أكثر من 5147 خرق لوقف إطلاق النار. أسفر طبعا هذه الخروقات عن استشهاد 1428 فلسطيني وإصابة حوالي 4996 يعني فلسطيني، وبالتالي نتحدث عن عدد كبير من الشهداء والإصابات بسبب خروقات الاحتلال خلال فترة عام تقريبا، وهي فترة وقف إطلاق النار أو ما يسمى بوقف إطلاق النار. أيضا أورد الإعلام الحكومي أن هناك يعني وفق الإحصاءات اللي دائما يقوم بنشرها، في حوالي 72826 شاحنة مساعدات وبضائع دخلت قطاع غزة خلال هذا العام، من أصل حوالي 210,000 شاحنة مفروضة يعني كانت تدخل إلى قطاع غزة، بالتزام لا يتجاوز 35% من الاتفاق. يعني الاحتلال لم يلتزم إلا بأقل من ثلث ما تم الاتفاق عليه من كمية الشاحنات والمساعدات اللي مفروض تدخل إلى قطاع غزة خلال فترة عام كامل. وبالتالي عندما نتحدث عن ثلث الكمية نتحدث عن يعني شح في مختلف أنواع البضائع والسلع والاحتياجات التي يحتاجها أهالي قطاع غزة. أيضا قال المكتب الإعلامي الحكومي أنه حوالي 39% كان فقط يعني التزام الاحتلال بسماح للمسافرين مغادرة أو الدخول إلى قطاع غزة، وبالتالي طوابير طويلة ما زالت تنتظر إما السفر للعلاج أو للتعليم أو للالتقاء بذويهم. وبالتالي يعني الاحتلال أيضا في هذا الملف يمنع سفر حوالي أكثر من 60% من الناس المسجلين للسفر والذين يحتاجون للسفر. لذلك نستطيع القول بأنه عام على وقف إطلاق النار، ولكن للأسف الاحتلال لم يلتزم بأي شيء من ما تم الاتفاق عليه. هذا أولا. أضف إلى ذلك أنه كبد أهالي قطاع غزة عدد شهداء كبير خلال هذا العام، 1428 شهيد حتى اللحظة للأسف سامر.
0: وتألا بالله. الله يسعد صباحك لؤي، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.
1: حياكم.
0: يومك سعيد.

تلو إحجاز إسرائيل. إذن الجيش الإسرائيلي متواجد مستمعينا الكرام على مدخل مخيم العين. في هذه الدقائق الجيش الإسرائيلي على باب مخيم العين، يتواجد دوريات الاحتلال في تلك المنطقة. هذا بدنا نتصل عليه.

إذا جيش الاحتلال الإسرائيلي متواجد على مدخل مخيم العين في هذه الدقائق. المعتقل هو بكر عبد الكريم شبارو، بكر عبد الكريم شبارو.

إذن المعتقل هو بكر عبد الكريم شوارو، هذا مؤكد، تحدثنا مع والده قبل قليل. إذن تلخيص سريع، اعتقال مجموعة من الشبان من مدينة نابلس خلال العدوان المستمر حتى اللحظة، وتواجد الجيش الإسرائيلي على مدخل مخيم العين في هذه الدقائق. عبد الكريم شبارو أكد لنا اعتقال ابنه بكر رائف العكر، أخوه عبد الله العكر، أيمن رجب المصري، إياد أبو زهرة، ماهر إياد منصور، وأحمد الكسا، هدول المعتقلين مستمعينا الكرام. هؤلاء المعتقلين اللي من ساعات الصباح حسب المعلومات الأولية، إضافة إلى ثلاث أطفال من دير شرف، ثلاث أطفال من دير شرف. رح نتابع معكم أول بأول آخر التطورات الميدانية مستمعينا الكرام.

إذن في اعتقال لأحد الشبان أو أحد الرجال من مخيم العين، عندنا الاسم لكن منتحرى شوي صغيرة حتى امتداد. نعم لحظة واحدة.

إذن أحد المعتقلين هو رضا الخالد أبو أنوار من مخيم العين. رضا الخالد أبو أنوار من مخيم العين.

خلينا نضلنا زيادة نتأكد من دقة المعلومات مستمعينا الكرام في هذه الدقائق الصباحية لمعرفة آخر التطورات الميدانية فيما جرى في نابلس في ساعات صباح اليوم.

0: إذن نكتفي بهذا القدر حتى هاي اللحظة. في حال جد أي جديد مستمعينا الكرام رح نرجع لكم على الهواء مباشرة لمعرفة آخر التطورات الميدانية في نابلس. إذن مجموعة من المعتقلين حتى اللحظة تقريبا 10 معتقلين من نابلس ودير شرف، إضافة إلى اعتقال أحد الشبان من مخيم العين ومناطق أخرى من الضفة الغربية. شكرا لزميلنا محمود اسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
2: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
2: من راديو حياة.
3: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.pf. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
4: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
5: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
4: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
6: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونيا عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
7: أوف، مضيع بطاقة البنك.
8: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

بقدر. تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه فلاميا قرية فلسطينية شمال غرب قلقيلية بتطلع على السهل والساحل وريحة ترابها مزروعة بزيتون وصوت صمود. بس فلاميا مش مجرد جمال طبيعة، هي خط مواجهة، خط دفاع أول بوجه جدار الفصل العنصري يلي قطع أوصالها ومزق أراضيها نصين. الاحتلال ما اكتفى بمصادرة آلاف الدنومات ولا بتقييد حركة المزارعين، حتى الأشجار صار إلها تصريح مرور، والمزارع لازم ياخد إذن ليقطف زيتونه كأنه ضيف على أرضه. وبرغم هيك أهل فلاميا ما تخلوا، ضلوا يزرعوا، يرمموا الجدران ويستغلوا كل زاوية ضلت إلهم. كل حجر بفلاميا مثل كفر حارس، مثل خربة المراجم، بيصرخ بصوت واحد: إحنا مش ضيوف على أرضنا، إحنا أصحابها. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطننا.
4: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
5: ألو وينك؟
6: عالك بالعزمة مش عارف أوصل لك
5: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
9: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلاً كله نجاح.
10: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
11: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
12: بندورة حمراء صلبة.
11: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

ثبت جذورك في التراب فأنت باق ها هنا. الأرض أرضك يا فتى، هذه البلاد بلادنا. هم جهلة لا يعلمون بأن وطنك خالد، فاصمد ورابط واحتسب، إنا وراءك كلنا. كم من شهيد قدموا أرواحهم من أجل تحقيق اليقين. يا صاحب الأرض اعتصم، فالأرض عرض المتقين.

0: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
2: الساعة الآن 10 صباحا.
0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.
1: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
2: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-62-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
3: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الورد لإلكم مستمعينا الكرام، صباح الخير لإلكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، صباح الخير لنابلس وصباح الخير لكل أهلنا في فلسطين ولكل حدا صحي اليوم وفتح عينه على أمل يوم جديد. إلا هون بفلسطين إحنا بنصحى على كمية هائلة من الأخبار والأحداث اللي ما بتترك لنا حتى مجال ناخد هالنفس. يعني اليوم مثلا على سبيل المثال صحينا على كتير أخبار من نابلس، على حملة اعتقالات يعني خليني أحكي عنها واسعة، على أخبار بتخلينا نتابع ونفكر ونسأل شو اللي عم بيصير حوالينا. أو أنا بفكر يعني بجوز بطلنا نسأل هذا السؤال، بس المشكلة إنه كل شوي وشوي بيجي كمان حدث غريب هلأ بيسكروا لنا الحاجز. على العموم إحنا لوين رايحين؟ بين خبر وآخر، بين اقتحام وحاجز، وبين أحداث بتصير في كل مدينة وكل قرية وكل مخيم في هالبلد اللي يا رب الله يحماها. بتضل هالحياة مستمرة، الناس بتصحى على شغلها، الطلاب بيروحوا على مدارسهم، الأمهات على مسؤولياتهم، ولكل واحد يعني بهيك حامل همه وبده يكمل يومه. من هون من هاي المساحة الصغيرة بس كبيرة فيكم رح نبلش صباحنا معكم بهدوء، رح نجرب نقرأ الأخبار بس بطريقتنا ونحكي عن تفاصيل حياتنا، همومنا، قضايانا، وأكيد كل شيء بخص مجتمعنا. بدي أقول صباح الخير لأميرة، وأجمل الصباحات بدي أقولها لهندو. واليوم هيك خلونا دايما نكون مع بعض لأنه الخبر مش بس عنوان بنسمعه وبننقله، أحيانا الأخبار بتكون إلها أثر كتير كبير على حياتنا، قراراتنا، على الناس اللي حوالينا.

صباح الخير لكل حدا بلش يصبح علينا، وخلينا نقول أم أيمن يسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. رافع شاهين صباح الخير لإلنا ولجميع المستمعين. أبو علي صباح الورد والياسمين والراح الفلسطيني. أهم إشي إنه إحنا نحدد الصراحة، يعني صباح الخير. صفاء يسعد لي صباحكم فردا فردا، اشتقنا لكم ونهاركم سعيد جدا جدا، ونهارنا أسعد صار بوجودك يا صفاء، ونور يوم بيوم راديو حياة، وأهلا وسهلا فيكي الحمد لله على السلامة. صباح الخير أكيد لأم العبد، يعني بتقولنا الله يصبحكم بالخير والمحبة والسلام. صباح الورد يا أم العبد، أهلا وسهلا فيكي. يعني مستمعينا الكرام، خلينا نقول شو سؤال حلقتنا لليوم. سؤال حلقتنا لليوم بيقول شو أكتر خبر لفت انتباهكم اليوم، بما أنه إحنا صحينا على كم هائل من الأحداث والأخبار اللي عم بتصير. شو أكتر خبر لفت انتباهكم اليوم؟ شو أكتر خبر هيك حسيتوه ملفت للانتباه؟ على 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. قلنا لكم بدنا نحكي الأخبار بس بطريقتنا، هاي هي طريقتنا. شو أكتر خبر لفت انتباهكم؟ شو أكتر خبر شفتوه هو الأبرز؟ يلا

خلينا نشوف شو أكتر خبر لفت انتباهكم اليوم. محمد أهلا، محمد ملك الحروف، يسعد صباحك يا أحلى وأجمل ست الصبايا والبنات في العالم. الله عليك، شكرا، الله يسعد هالصباح.

صباح الخير يا أجمل مستمعين، صباح الورد والفرح على كل طاقم راديو حياة. صباحكم طاقة حلوة، قلوب مرتاحة، يوم مليان أخبار بتفرحكم وأغاني بتسعدكم. أكثر خبر لفت انتباه اليوم هو الأخبار اللي إلها علاقة بحياة الناس بشكل مباشر، خصوصا الأخبار من راديو حياة لأنه الأقرب إلنا بتأثر علينا وعلى يومنا. أما يوسف يسعد صباحكم، أكثر خبر ملفت للانتباه قبل شوي لما حكوا انخطفت الطيارة وبالآخر شو طلعت؟ طلعت طوشة. أميرة بتقول طلعت دعابة، عن جد دعابة، طلعت طوشة بالآخر. تفضلوا. أم رنود يسعد صباحكم، أهلا وسهلا، صباح الخير. شو أكتر خبر لفت انتباهكم لليوم على 2379143؟ واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: أول حاجة ماد صباحكم فل وياسمين ومعطر بالصلاة على النبي. كنا عنا اتصال بغتيني. يلا صباح الخير.
1: يا صباح الخير يا أنغام.
0: يا صباح الورد.
1: صباح الخير لأخوات أنغام وأميرة وضراب الحياة ومستمعين ضراب الحياة.
0: أهلا.
1: صباح الخير لمدينة نابلة وصباح الخير لفلسطين.
0: صباح النور.
1: أكثر خبر تضايقت فيه
0: أيوة إنه
1: البحر الموج عادي اليوم، فصعب نروح على البحر يا أنغام.
0: يا الله الله يجعلها أكبر المصايب.
1: كثير تضايقت يا أنغام. يا أنغام الله يرضى عليك.
0: معك حق والله معك حق.
1: الله يرضى عليك. أدنى إمك تعبت عليك.
0: الله يرحمها.
1: من نغامة اللي من فيه عليه من نمع.
0: الله يرحمها ويغفر لها.
1: فاتوا هون وراحوا هون، أخذ هذا وتسخر مع هذا وتطف مع هذا، والوضع سيء والناس بتشكي.
0: أيوة.
1: وعايشين حياتنا الطبيعية. برضو بقول لك ناس بتلب من ملايين وناس بتشحط كيس طحين. وبطلنا نصدق شيء.
0: يعني
1: حتى
0: الله.
1: حتى العامل أو الموظف أو أي واحد نكون جد وضعه بمرة بطلنا نصدق. يعني حتى الشعب مسخم وهنا عايشين، هنا نتسلم
0: الحمد لله.
1: بس بنصح الناس مستمعين راديو حياة اليوم ما حد يشيروا على البحر. الله يرضى عليكم.
0: الموج عالي، شو نخسركم بعدين؟
1: والسفن والبواخر وضعهم سيء مشان ما حد يشيروا في البحر.
0: أعوذ بالله عن جد.
1: وحياتكم جميلة وحياتنا جميلة
0: طبعا. ما أنا بنقول لك دايما الابتسام الجميلة سر الوجه الجميل. أنت ما بترد علي.
1: الله يرضى. صحيح بدناش نكشر، بدنا نضل نضحك
0: عن جد.
1: وين نروح يا أنغام؟ مين حد بيستقبل لنا ويا أنغام؟
0: مش ضروري. وين مش ضروري نروح مكان، قاعدين ببلادنا.
1: الله يرضى عليكم.
0: أهلا وسهلا.
1: هلا
0: ميت وردة معمار المصري، يسعد صباحكم، إن شاء الله يوم جديد. آمين. الحاج عماد صباحكم فل وياسمين، معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا بدي أخبار، أكتر خبر لفت انتباهكم. يعني ما احنا بنعرف إنه في أخبار كتير. أبو علي بيقولي في أخبار كتير، في أخبار بترفع الرأس، في أخبار بترفع الضغط. إيه أنت اختار. أنيس أحلى برنامج صباح الخير لراديو حياة، أهلا وسهلا فيك. وأكيد سوزان صباح الحب والجمال لأهلنا في نابلس الغالية، وسلام لوالدتها الغالية في رفيد. يا صباح الخير. رحمة.

أيمن بتقول لي خبر دخول اللي ما بتسموا على البلد، خوفنا الشديد على طلابنا هم رايحين على المدارس، كان في ترقب وخوف. الحاج أبو عمار، أهلا يا حاج، يسعد صباحكم، معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، شو أخباركم؟ ويسعد قلوبكم ويهدي بالكم أنتم وجميع المستمعين والمشاهدين لراديو حياة، وكل المحبة والتحية وكل الاحترام لإلك ويهدي بالك. صباح الخير، شو أكثر خبر لفت انتباهك لليوم؟

نقول كمان صباح الورد لامرأة النود بتقول لي اتصلوا مدرسة بنتها عليها الصباح وحكوا لها انه في تأخير للدوام وكانت نازلة 6 طوابق. يا الله كارثة من غير الأسانسير. بتقول طلعت هي وبنتها وبس وصلت الباب وطبعا من غير أسانسير حكت لها يلا عرفنا نوصل وردينا نزلنا برضو طالع نازل يعني انتو اليوم. وفاء محمود صباحكم ورد وفل وياسمين. سوزان بتقول ممكن مو طوشة تحريف للأخبار والله أعلم. لا طوشة طوشة. أنيس أحلى برنامج. البرنامج حلو بوجودك يا أنيس. وردة الشام صباح الفل والياسمين يسعد صباحكم. الجو كتير حلو حلو يعني هذا يعني عالم آخر. شو أكتر خبر لفت انتباهكم اليوم؟ 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الفل، صباح ماهر، صباحكم فل وياسمين. ام كرم غيث، صباح الورد والفل والياسمين. نعمان هواش، صباح الورد انغام بكل خير وسعاده، الله يصبحك بانوار النبي. ديما كمان صباحكم ورد انغام واميره. ام كرم، صباح الجو الحلو اللي مثل قلوبكم، فعلا الجو جدا جميل، انا بحب هذا الجو. شكرا حبيبتي، الله يعزك. ليلى ليلى هريش منورين، يسعد لي صباحكم اكيد بوجودك. طب اموره، شو عزيزتي؟ شو أكتر خبر ملفت للانتباه؟ لفت انتباهك؟ في فعالية طلع اليوم وأميرة راحت غطتها ما بتعرف فيها مؤخرا قبل البرنامج. وفاء، أجمل الأيام اللي ما عشناها بعد، أخبار كتير، بنتمنى إنه نسمع أخبار تتحدث عن تحرير فلسطين وتحرير الأسرى. يا رب يا وفاء، يا رب. 2379 143

عبادة أنا قرأت تعليقك بس أنت يمكن ما كنت معنا على السماع. صباح الخير. سوزان بتقول ما زال نظام الطيبات مرغوب من بعض الناس، واليوم سمعت أنه الدكتور ضياء العوضي نصح بعدم شرب الماء إلا وقت الحاجة، وإحنا بنشرب الماء بحدود 8 لتر يوميا حفاظا على الكلى، فلا أدري لماذا يناقشوا بالإعلام عن موضوعات المرحوم ضياء العوضي. مجرد سؤال والله ولا أنا أدري. وفاء محمود يسعد صباحك نغومة، وصباح الخير للأميرة، صباح الورد. روعة بتقول يسعد صباحك حبيبتي أنغام، نتمنى نسمع أخبار تحرير الأسرى جميعهم يا رب. يا رب إن شاء الله. خبر إنه في شتاء آخر النهار، جميل، هذا خبر حلو. والأهم خبر عندها اليوم إنه والدتها ربنا يعطيها الصحة والعافية بعثت لها دعاء إلها ولولادها من أمام الكعبة، الله يخلي لك إياها يا روعة. وأكيد ما بدها أحلى من هالخبر، الله يخلي لك إياه وتشوفي أولادك من الكبار. عفوا. أبو علي أيام مملة، نوم غير منتظم، جسد مرهق، طيب روتين مستهلك والأيام بتمر ولا في شي جديد، ربنا يكملها بالستر. لك أبين صباح الخير على 23791143. ومصطفى تمام بصبح علينا وعلى الملك أبو وليد عكوبة، وحابب يهدي أغنية فيروز ورق الأصفر، يلا عشانه آخر أيام أيلول.

0: أريج صباح الوردات والأجواء الحلوة أنغامه وأمورة وهندو، وصباح الخيرات لجميع طاقم راديو حياة وجميع المستمعين. صباح الوردة على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. شو أكتر خبر لفت انتباهكم اليوم، وشو الخبر كمان اللي حسيتوا انه كان الابرز بالنسبه لكم؟ وبما انه الكل بتمنى يسمع تحرير فلسطين، شو الخبر اللي حابين تسمعوه؟ خلينا ناخذ الاتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: الله يسعدك ويسعد قلبك يا رب العالمين،
0: ويسعدك
1: ليالكم،
0: والله يخليك.
1: دائما منورين نابلس ومنورين راضي حياه ومنورين نفس الناس.
0: شكرا، كلك ذوق.
1: الله يسعدك. ايش موضوعك اليوم؟
0: شو اكثر خبر لفت انتباهك اليوم؟
1: والله اكثر خبر لفت انتباهي ان رب العالمين جوا خاطر هالناس وجعل ايامهم حلوه وسعيده ويقيم المنغصات اليوميه اللي موجوده على ايامهم. ويسرع انه كل حياه الناس حلوه وسهله، ورب العالمين يكرم اهلنا بالخريف بالريف إنها يلمها الزيتون من غير منغصات الاحتلال يا رب العالمين،
0: إن شاء الله
1: من غير دوشتهم. وربنا يحمي دم الشهداء ويحمي دم كل واحد بده يقطف الزيتون
0: إن شاء الله.
1: عشنا من 4-5 سنين شفت كم شهيد راح مشاني الزيت والزيتون. ورب العالمين إنه يقف معهم ويسندهم ويعطيهم الصحة يا رب العالمين.
0: آمين آمين.
1: وإن شاء الله إنه يكون عليهم موسم خير وموسم مبارك على هالناس اللي خسروا اللي بإلا عليهم يا رب العالمين. الرحمة للشهداء، الفرج القريب للأسرى، الشفاء العاجل للجرحى. بنصبح على خالتنا من محمد، ربنا شافيها ويعافيها ويعطيها الصحة يا رب العالمين.
0: آمين آمين.
1: بنصبح على كل من بصبح علينا بسمع راضي حياة.
0: أهلا أهلا أهلا، صباح الخير. على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: لكن حتى الأغاني بهاي الأجواء لها طعم آخر أميرة. صح والله إنك وحشة أيمن. أجمل الأجواء أجواء الخريف والشتاء. عنا نكنام بيقول صباح الخيرات لأحلى راديو أحلى أنغام. وأنا ما فهمت أكتر خبر حلو إله شخصيا إنه طلع اللي بقلبه طلع اللي بقلبه وحكى بالرسائل عنا بالصفحة. بتمنى يوصل صوته. أكيد أكيد يوصل صوتك. طبيعي إنه وصل صوتك. خلص ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام.
1: ويعطيكم حتى يرضيكم يا رب العالمين.
0: أهلا.
1: تجعل هالبلد آمن سخاء رخاء يا رب العالمين.
0: يا رب.
1: أكثر شيء أزعجني إنه أنا في اليوم وأنا بسمع سامر خوير أقول اليهود هون واليهود هون واليهود هون. أولادي بدهم يروحوا على المدارس. الترانزي فتحت التلفون وتم ولا حد يروح على المدرسة. إنه عندي الولد يوسف الصغير فوق الدار مدرسة سعيد جامع سعيد هناك كانوا متواجدين اليهود. لأنه طبعا صغير بخاف
0: طبعا.
1: وكانوا بالجبل الشمالي وكانوا بشارع السكة وكانوا بالتعاون العلوي وكان يعني ما خلوش ولا قرن اليوم فائل واحد زي المرعوب عليهم. بس إيش بدي يسوي؟ هذا قدرنا وهذا نصيبنا
0: الحمد لله.
1: وهي أرض الرباط
0: طبعا.
1: والحمد لله رب العالمين على ما أعطانا ومعطانا الصحة والعافية ونشوف ونحكي ونسمع ونتكلم مع راديو حياة الرائع ونسمع أنغام بتحكي الكلام الحلو والكلام الرائع. وكمان يعني بسمع إنه 17 فاتح مش فاتح.
0: أهم شيء 17 يا حاج.
1: أهم شيء 17 حتى نروح على عصيرة. أول امبارح كنت بعصيرة بالليل.
0: أهلا
1: بس
0: وسهلا.
1: بس وأنا راجع لقيت أربع سيارات مستوطنين نازلين. أقول لك بصراحة خدت الله يعينكم.
0: الحمد لله.
1: أنا ما رأيت يعني.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: ونقول لآسم يسعد صباحك لآسم ولكمان لأبو لمؤيد جود الله وأبو مصعب والحج أبراني حميدان نقول له يسعد صباحك ولأب عصام الشامي كبير خط المخفية نقول له يسعد صباحنا أبو عصام ولأبو النمر مرزوق نقول له صباح الخير ولخالتي أم محمد مرزوق نقول له يسعد صباحك أمه لا مرزوق.
0: أيوة.
1: ومنصب على ام محمد النابلسي الله يعطيها الصحة والعافية يا رب العالمين وعلى زوجتي وأولادي كليتهم وعلى سامر الداموني وكمان على صقر حوراني وأب ضياء وأب خميس والحج خالد خط مخيم العين وعلاء الخباط وعيد شعبله وكل الناس اللي بيسمعوا راديو حياة الرائع ولأختنا كبيرة الراديو ام سعد ولأميرة ولأسكندر بيك ولا رائد الخاروف ولكل أفراد راديو حياة الرائع. ونهاركم إن شاء الله بيكون خير وسعادة يا رب العالمين ويبعد عننا كل شر منشوفه يا رب العالمين
0: إن شاء الله.
1: ولدار أبو سمرة بنقول لهم ألف ألف مبروك كاتب كتاب بنتهم بكرة وبنتهم يوم الجمعة إملاك إلهم بنقول لهم ألف مبروك من الحج عمال ويعطيكم الستر والعافية وبال عند اللي عايز
0: ان شاء الله ان شاء الله. صباح الخير. اهلا اهلا وسهلا. 2379 143 اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على

0: بدنا نروح لسوزان بالأردن وعم تحكي عن أكتر خبر لفت انتباهها. أول إشي بتحكي كمان خبز طازج بالأردن خبر
1: جوعانة
0: كتير
1: جوعانة دايما
0: جوعانة. ما هو أنا مش عارفة، أنا حاسة إنه في عندي خلل عارض صحي
1: دائما.
0: أميرة باكل ما بشبع مش شكلها يعني مش باكل ما بشبع. في خبر طازج بالأردن، إلقاء القبض على شخص قام بإيذاء القطط. شفته عن طريق تسليط كلبه ليعض القطط ويأذيهم ويمزقهم، والله حرام. فقام شخص بتصويره، حسبي الله ونعم الوكيل فيه أصلا. نجاة يسعد صباحكم. الأيام عم تشبه بعض، اليوم زي بكرة وزي الأمس، وجع مكرر، ضغوطات مستمرة بنعيشها بكل تفاصيلها. بس الملاحظ والواضح انه على قد ما بتزيد الصعوبات، الناس بتضل متمسكة بروتينها وصمودها اليومي. بيطلع الصبح الكل بيروح على دوامه، زيتونه، مدرسته، بيستقبلوا كل يوم جديد براس مرفوع ومصرين انه يكملوا حياتهم غصبا عن كل الظروف. وصباح الورد كرمة، صباحكم ورد وفل وياسمين. ان شاء الله تيجي الاخبار الحلوة، لسه النهار باول ومتفائل يجي خبر حلو. حبيت إن شاء الله رح يجي لإلنا كلنا الأخبار الحلوة. أبو علي قديم لحفلة، لفت انتباهه خبر حفلة عمرو دياب وحجم التفاهة. صباح الخير، يسعد صباحكم من أبو عمر السايح. صباح الخير على راديو حياة، وبصبح على حازم وبحكي له الجيطان الخميس عزومة الكنافة. ولا فهمت إشي. يلا صباح الخير 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

ام وسيم صباح الخير يا ام وسيم، ان شاء الله دعيتي لنا وانت يعني قدام الكعبه برضو. ام وسيم بحاجه احنا لدعوات من قلوب صافيه. صح. عبادة صباح الورد، صباح يعني عبادة عودة، صباح الخير، أهلا وسهلا. 2379143 واللايف الموجودة على صفحة راديو حياة. أم إبراهيم عجوي صباح الخير، أنا بفضل عيد الإشي اللي كاتبه سمعنا إياه بصوتك، صوتك أجمل هيك بطريقة إلقائك. هلأ أنا بخاف أضيع المعنى. على 2379143 شو أكتر خبر حسيتوه ملفت للانتباه سمعتوه اليوم؟ مين

ليه ما فهمت رسالتك؟ يعني أنا شو قلت لك؟ بما أنك بعتت على صفحة راديو حياة فصوتك وصل يا صديقي ثائر. صباح الخير. أكتر شي بلفت انتباهه، يعني مش فاهمة ليش ما فهمتها، أن الحاج عماد ما بيصبح على أحمد النجار ومعتز العفوري لأنهم زعلانين من الله أعلم. عبادة بيقول يا ريت كمان كان في واحد اسمه عبادة كان لقينا كانزة مثلا. أم أيمن لفت انتباهه، لفتت انتباهها مبارح فيديو لما الجيش لحقوا الشباب وربنا عمى أبصارهم، فسبحان الله ربنا تلطف فيهم وتدخلت بهاي اللحظة الحكمة الربانية. صباح الخير، أهلا وسهلا، ألف سلامة عليك يا عيد، صباح الورد، أهلا وسهلا. بدنا نقول صباح الخير هيك صباح خاص لصبية اسمها زينة عوادة. صباح الخير يا زينة، وأكيد إن شاء الله قريبا نتشرف فيك ونتعرف عليك. أهلا وسهلا فيك، صباح الخيرات على 2379143، وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وصباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت بسمعنا على 100.8 وحياة.بأس. سؤال الحلقة لليوم مرة تانية، شو أكتر خبر لفت انتباهكم لليوم، وكمان شو كان رأيكم في هذا الخبر؟ خلينا هيك نحكي عنه ونسمع منكم. مثل ما قلنا بالبداية رح نحكي الأخبار بس بطريقتنا، إذن شو أكتر خبر لفت انتباهكم اليوم؟

إذن سؤالنا لليوم بيقول شو الخبر اللي لفت انتباهكم اليوم وليش تحديدا هذا الخبر اللي شدكم يعني بين كل هاي الأخبار اللي عم تسمعوها سواء كان اليوم يعني أو مبارح أي خبر عن جد وقفكم خلاكم تتبعوا تفاصيله. كمان بدي أقول صباح الخير لحنين، صباح الخيرات والمسرات حنين حجازي. أكتر خبر هو خبر الطيارة، بس الفرحة ما كملت شكلها، هي طلعت طاشة بالآخر يا حنين. صباح الخير على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طبعا مكملين معكم بالساعة الأولى من مشوارنا الصباحي يوم بيوم، وأميرة أبو غليون صباح الخير، كمان إمرامي عمران صباح الخيرات، محمد حمادني صباح الخير، وأم أحمد عاصي صباح الخير، أحلى وسهلا.

إذن مستمعينا الكرام، اليوم سؤالنا كان شو أكثر خبر لفت انتباهكم؟ ليش حسيتوا إنه هذا الخبر يعني شدكم؟ هل في كان نوع من الأخبار بتمس حياتكم الشخصية بشكل خاص؟ على 2379143، وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

إذن مستمعينا الكرام مكملين معكم بمشوارنا الصباحي. يوم بيوم عبادة بيقول للي معني المربعة سالكة صباح الخير يا عبادة. حلو متابعة أحوال الطرق أيضا. صباح الخير على 2-3-9-1-4-3. وشو أكتر خبر حسيتوا أنه لفت انتباهكم لليوم؟

أحمد استتي بقول يسعد صباحك أنغام وصباح خير لراديو حياة ويسعد صباح أبو فادي النجار وأبو محمد استتي كمان. ساعد في مجال تشغلي أغنية أنا قلبي هو اللي حيكسب. الموضوع عند أميرة. صباح الخير. والله شغلتها هي.

صباح الورد يا أبو العهد، أهلا، صباحكم ورد وفل. صباح الخير، شو أكتر خبر لفت انتباهكم لليوم؟ مش اللي بدك إياه، خدي راحتك.

إذا إن شاء الله بدنا نتمنى لكم يوم جميل، كل هذا اليوم يكون مليء بالخير، وبتسمعوا إن شاء الله كل الأخبار الحلوة واللي يعني هيك تسر البال وتهدي بالكم. دايما منحب نقول صباح الخير لكل حدا بحب الخير لغيره، بتمناه لغيره مثل ما بحبه بتمناه لنفسه.

طيب نجهز حالنا للفاصل ولا لسه بدك تحطي كمان أغنية؟ طيب بدنا نقول صباح الوردات لأم وسيم، أهلا وسهلا فيكي. إذا شو أكتر خبر لفت انتباهكم لليوم؟

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.vs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وأكيد صباح الخير لكل حد انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة

0: صباح الخير.
1: انت صباحك اخت انغام.
0: صباح النور.
1: صباحك ان شاء الله بخير.
0: فضل من الله الحمد
1: أبو
0: لله.
1: فادي. ابو فادي معك.
0: اهلا يا ابو فادي.
1: صباح الخير لجميع المستمعين طبعا. بنحييكم في المواضيع الحلوه اللي بتسوونها لها تمام.
0: الله يسعدك يا رب، كيف اصبحت انت؟
1: الله يرضى من الله، الله يرحم امك وامنا وجميع الاموات المسلمين يا ربي.
0: تعيش وتترحم.
1: ونصبح على الحبايب كلهم واخويا سامر وابو سعيد العادي، بس بديش اطول انا عليك بنفس الوقت، اساس الواحد سايق بديش اعمل له مشكله. فموضوعك يعني منيح ويعني الحمد لله كل يوم نصبح فيهم ونتمسك فيهم زي ما بيقولوها. الحمد لله رب العالمين، شو بدنا نعمل اكثر من هيك يعني؟
0: الحمد لله دائما وابدا. طبعا الحمد لله دائما وابدا.
1: صباح طاقم حياه نابت بالمواضيع الحلوه اللي بتقدموها.
0: الله يسعدك كلك ذوق يا رب.
1: يا ربي يرحم جميع اموات المسلمين جميع، يعطيكم الف عافيه على هالبرنامج الحلو طبعا كل يوم تسعدونا فيه بنفس الوقت يعني.
0: الله يسعدك.
1: الله يقويكم ويعطيكم الف عافيه على المواضيع الحلوه.
0: امين يا رب. شكرا يسعد صباحك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. دقيقتين خذي.

0: رحلة عبر الزمن، ولكن هاي المبادرة لليوم بدها تحط رجليها مثل ما بيقولوها في البلد القديمة بمدينة نابلس. تفاصيل أكثر عن هاي المبادرة، شو فكرتها، شو الهدف منها، أكيد راح تنضم لنا الصحفية ساجدة أبو عصيدة وهي موظفة الإعلام الرقمي في منتدى شارك الشبابي. صباح الخير.
1: يا صباح الورد عليك وعلى المستمعين.
0: أهلا يا ساجدة، كيف حالك؟
1: تمام الحمد لله، هلا فيكم.
0: أهلا وسهلا ساجدة. يعني إحنا اليوم عم نحكي عن مبادرة جميلة جدا، هيك بدها تعيدنا لورا وترجعنا التراث والفرح لقلوبنا، رحلة عبر الزمن. خلينا نحكي أكثر عن هاي المبادرة، شو فكرتها، شو الهدف منها، تفضلي.
1: رحلة عبر الزمن، خلينا نحكي إنه إحنا عمالنا بنحاول نرجع للتراث من خلال المكان نفسه. خلينا أبدأ من تسلسل المبادرة.
0: يلا.
1: بلشنا من قلنديا بعرض تراثي، انتقلنا لبير زيت بالحنة الفلسطينية الأصيلة، ثم انتقلنا لمقام النبي موسى في بعديد القدس السبت الماضي في عرض تراثي بدوي. واليوم احنا بنوصل لنابلس، وكل محطة خصصنا إلها حكايتها وخصوصياتها، لأن الفكرة واحدة انه احنا نخلي الشباب يعيشوا التراث ويتفاعلوا معه بدل ما يضل مجرد حكاية بنسمعها عن الماضي. في نابلس تحديدا اخترنا العرس التراثي والزفة والأهازيج الشعبية حتى نحتفي بجانب من ذاكرة المدينة وتراثها داخل البلد القديمة نفسها.
0: طب
1: خلينا نحكي، هو إشراك الشباب بحفظ الذاكرة الثقافية التراثية الفلسطينية، وأن يقدموها ويستحضروها وأنه يعيشوها بدل ما أنه يسمعوا عنها بس أنه يقدموها ويروها للأجيالهم.
0: طيب ساجدة، خلينا، أنت ذكرتي أنه بالبداية لكل محطة لها خصوصيتها. لو نحكي مثلا عن محطة نابلس، إيش راح تكون، مين مثلا مشارك خلال مثلا بالعرس، يعني حطينا بالتفاصيل أكتر.
1: صراحة لما وصلنا لنابلس كانت فكرة العرس هي اللي موجودة أمامنا. لما وصلنا لنابلس كان صعب نتعامل معها كمحطة عادية لأن المدينة غنية جدا بالتفاصيل والحكايات، ففكرنا بشيء بيجمع الناس وبيعطي مساحة واسعة للتراث الشعبي. وكان العرس الفلسطيني مدخل مناسب جدا إلها، لأنه بيجمع بين الزفة والأغنية والهزوجة واللباس الأصيل، وكمان التجمع الاجتماعي اللي احنا بنعرفه يعني في نابلس في مشهد واحد. واخترنا البلد القديمة لأن المكان اللي احنا بنحب نختاره مش بس بالمياه يكون ديكور، احنا لو عملنا العرس في أي مكان تاني ممكن نقدم نفس الفقرات، لكن لما تبدأ الزفة بأحد أحياء البلد القديمة تمشي باتجاه خان الوكالة بتصير المدينة نفسها جزء من الفعالية، وهذا بالنسبة لنا كان فرق كبير. الجميل فيها انه احنا مش رح يعني ما رح تبقى عند نقطة الوصول، في زفة للرجال تنطلق من حمام الشفاء التركي، وزفة للنساء من نزلة الركواز السياحي، والزفتين بعدها بلتقوا في خان الوكالة، بعدها مستكمل الفعاليات بالعروض التراثية الأهازيج والأغاني الشعبية الدبكات، وكمان خصصنا يعني مساحة خاصة للون النابلسي، مشهد النابلسي واضح جدا رح يكون بالفعالية. وكمان خصصنا فقرة معينة للحنة، يعني الحنة التراثية الأصيلة.
0: طيب ساجدة، الفعالية رحلة عبر الزمن بنابلس إمتى رح تكون؟
1: إن شاء الله رح تكون بالسبت 4:30 مساء. بنحب الكل يكون الكل موجود قبل 4:30، لأنه إحنا رح نبلش قبل 4:30 نجهز ونحضر عشان نكون على الموعد وجاهزين.
0: وين رح تكونوا بالضبط على 4:30؟
1: على 4:30 مثل ما حكيت رح الرجال رح ينطلقوا من حمام الشفاء التركي، وكمان زفة للنساء من نزلة الركواز السياحي، وبعدها رح نروح على خان الوكالة. يعني رح تكون الفعالية بخان الوكالة، بس قبلها رح تكون بزقة البلد القديمة.
0: طب أنا ويعني وأنا بتبع بالفعالية شفت إنه كمان رح ينضم لنا خلال هاي الفعالية أو المبادرة الأستاذ طاهر بكير، رح يكون هو بمنظم فعاليات العرس الفلسطيني في نابلس. قديش وجوده مهم يعني مثلا، وشو متوقعين نسمع منه خلال هاي المبادرة والفعالية؟
1: يعني وجود طاهر بكير أكيد جزء مهم، لأنه أحد يعني الشخصيات النابلسية الأصيلة في البلد القديمة ومعروف جدا. ويعني إضافته رح تعرفنا على التراث النابلسي، لأنه هو بيعرف كتير بالتراث النابلسي

0: الأصيل، فهو أكيد رح، وهو بالبداية أصلا هو دلنا على كيفية العرس الفلسطيني وشو صار بال يعني قديما، فهو يعني جزء أصيل من هاي الفعالية.
1: نعم، جميل جميل جدا، كل الاحترام ساجدة. بالختام بتحبي تضيفي شيء ختامي مثلا بهاي المبادرة؟ نحكي شوي عن منتدى شارك الشبابي، عن بعض الفعاليات وما إلى ذلك، تفضلي.
0: خلينا نحكي إنه إحنا بنآمن بأهمية وجود الشباب في موضوع التراث. إحنا في منتدى شارك بنحب إنه التراث يضل ما يضل محصور في جيل واحد،
1: نعم،
0: يعني لأنه ممكن مع الوقت نخسر جزء من تفاصيله. والشباب اليوم هم اللي راح يحطوا هاي الحكايات لمرحلة جديدة وينقلوها لأجيال جديدة، لكن مش من المطلوب منهم فقط يحافظوا عليها كما هي، المطلوب كمان يفهموها ويعرفوا قيمتها ويلاقوا طرق معاصرة لتقديمها. هون تحديدا بنحاول نعمله من خلال رحلة عبر الزمن. احنا فعاليات في منتدى شارك في فعاليات متنوعة ثقافية، ودائما مهم جدا يعني نشرك الشباب فيها. لأنه مثل ما حكيت الشباب لما يعرف قصة الإشي اللي بيصير بتصير علاقته فيه أعمق، وساعتها حماية التراث ما بتكون مجرد واجب عليه، بتصير قناعة نابعة من معرفة وفهم.
1: جميل ساجدة، رحلة عبر الزمن رح تضلها مستمرة في مختلف المحافظات أيضا؟
0: مثل ما حكيت في بالتسلسل الأول بلشنا من كولومبيا لبيرزيت إن شاء الله، مقام النبوي موسى لنابلس، إن شاء الله رح تمتد لبعض المحافظات، ممكن نوصلها لغزة، لأنه يعني منحب تكون الفعالية بكل المحافظات الفلسطينية بما لدينا من إمكانية.
1: جميل جدا، كل الاحترام، يعطيكم ألف عافية، وأهلا وسهلا فيك ساجدة أبو عصيد، موظفة الإعلام الرقمي في منتدى شارك الشبابي. صباح الخير، أهلا وسهلا.
0: أهلا بكم.

0: طيب إذا فعالية جميلة إن شاء الله راح تكون يوم السبت. جميل إنه تكونوا موجودين تشاركوا بهاي الفعالية. العرس الفلسطيني 13 إن شاء الله الساعة 4:30. الرجال من منطقة حمام الشفا راح ينطلقوا بزفة، وكذلك النساء من مسرح تركواز. بتخيل راح تكون فعالية جميلة، خاصة إنه يعني أنا حضرت فعالية مشابهة أو هي نفسها بس لما كانت في بير زيت، فكانت جدا جميلة وكان عرس جدا جميل. هلأ بدنا نروح للفاصل، وأكيد بعد الفاصل رح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج. خليكم معنا.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: بس ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
5: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
4: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
6: اوف، مضيع بطاقة البنك.
7: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وعلى حياة.بي.

0: يا صباح الورد لإلكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وصباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبهاي الفقرة تحديدا. اليوم بدنا نحكي عن عرض مسرحي عامل دوشة بالبلد، بس هي دوشة حلوة، يعني هي دوشة إيجابية. طريقة الترويج للعرض كانت الصراحة ملفتة للانتباه، وبما أني أنا مش كتير بعرف أحكيها رح نخليها للضيف هلأ يقول فيش بعد. أحسن، شكرا جزيلا. عرض جميل جدا على فرنسا. هلأ بدل ما إحنا نتغلب ونروح جابوا لنا فرنسا لهون تفاصيل كتيرة حول هذا العرض، فكرته، شو الهدف منه، عروض عديدة لقدام إن شاء الله بتنتظرنا. كل هاي التفاصيل اليوم رح نحكيها مع الأستاذ معتصم أبو حسن المدير الفني لمسرح رسائل. وأهلا وسهلا، صباح الخير.
1: صباح الورد، صباح النور، صباح
0: بس أما طلعت معاك
1: هواهي
0: هذا هو
1: ما بلسي أح
0: هذا هو هذا اللي بحاول أنا أعملها بس على الفاضي. كيف أخبار، شو أخبارك، كيف أصبحت؟
1: مية مية تمام، يعني سمت بدن مع الاشتياح اللي صار، بس يعني نعيش نكمل،
0: هاي هي الحياة
1: طبعاً.
0: طيب شو قصة العرض على فرنسا؟
1: على فرنسا هو عرض ستاند اب كوميدي. صراحة فكرنا فيه وحبينا نعمل إشي جديد بمسرح رسائل. إحنا بالعادة مسرح بنعمل عروض اللي هي مسرحية، بس هاي المرة كان عندنا توجه جديد. بصراحة تعبنا من يعني من المسرحيات اللي بتتعب كمان. فقلنا بدنا نعمل إشي اللي هو نخلي الناس نوعا ما تضحك. لإيماننا الكبير بإنه الضحك هو سبيل في الدعم، دعمنا يعني
0: طبعاً.
1: إحنا لو الضحك عن جد ما وضعنا بكون أصعب من هيك. فهذا هاي الفكرة كان هو عرض ستاند اب كوميدي. إحنا سافرنا على فرنسا السنة الماضية كمسرح رسائل. وصراحة هناك كان في مواقف كتير هيك غريبة لنا، يعني اللي هو 9 شباب وصبايا طالعين من نابلس على فرنسا، فكان كان هيك بالنسبة لنا في إشي بضحك. يعني التجربة نفسها
0: في أكشنات صارت
1: يعني. طبعا. وكمان تعرف الإشي يعني كعروض ستاند اب إحنا كتير الستاند اب هو بطرح يعني بورجينا الأشياء اللي إحنا منستحي نورجيها بالعادي. فمنورجي المشاكل والمشاكل الاجتماعية، المشاكل النفسية، المشاكل الشخصية للأفراد كمان من خلال الكوميديا. فلما روحنا كان عندنا هذا الفضول نجرب هاي المواد، انه شو ممكن يطلع معنا. فتعاوننا مع الفنان الفلسطيني الكوميديان العالمي علاء إشحادي، نوجه له سلام من نابلس، هو عايش يعني حاليا هو برا في هولندا. فتعاوننا معه وكان يعني من ناحية استخراج المواد، كتابتها ونصيغها بطريقة الستاند اب، وطلع معنا عرض على فرنسا اللي هو بيحكي عن 6 أو 7 شباب وصبايا نطرح فيه المشاكل الاجتماعية خصوصا في نابلس. وكل موضوع اللي هي هذا الاشي اللي كتير احنا في نابلس مشهورين فيه، العنصرية. فكان الاشي عم بيحكي
0: شكله عن شكله صار معه موقف، انت شفت الضحكة شو صار معكم بفرنسا.
1: يعني هي بصراحة يعني هو الفكرة كلها كانت حتى بلشنا من قبل ان نطلع، كان في صبية معنا اللي هي كان ما قدرش تطلع معنا لأسباب العلاقة بأسباب اجتماعية ثقافية للأهل. فإحنا هاي كمان ملفت للنظر لإلنا. وكيف قلت لك الستاند اب كوميدي هو بورجي هاي المشاكل. هو بورجي يعني كيف يقولوها من بين الأشياء اللي مش عارف هي بزبوش احكيها على الراديو المصطلح، بس
0: خلاص من بين الاشياء اللي مش كتير لطيفة عنا. بس بطريقة كوميدية بالزبط. عشان احنا نخفف من وطأتها
1: تماما. فاحنا كمان يعني كان خلينا نحكي الموضوع الرئيسي هو من خلال عفرنسا، من خلال كل تجربة السفر بينا المشاكل اللي عندنا، سواء العنصرية، قصة النابلسي، قصة الفلاح، قصة المدني. وكان بالنسبة لنا كتير بضحك لنا، بنفس الوقت كتير ردة فعل الجمهور كانت حلوة. قدي كنا خايفين في محل
0: هاي أول تجربة
1: ستاند اب للرسائل. لمسرح رسائل هي الأولى.
0: حلو.
1: واخترنا هذا الموضوع صراحة لأنه بفكر إحنا كتير في نابلس بنحكي عنه بدون ما ننتبه عليه. فإحنا أوكي جبناه بيناه على الآخر وحطناه على المسرح، اللي تعاني عن جد نحكي عن هاي الأشياء اللي إحنا منعيشها يوميا بس مرات ما منوجهها.
0: صح.
1: فكانت ردة فعل الجمهور جميلة جدا. كنا في الأول خايفين لأنه في هيك مواضيع اللي فلاح ومدني شوي هاي في الزمانات وفي فترة ما كانت تعمل مشاكل
0: طبعا.
1: فإحنا تفاجأنا من ردة فعل الجمهور. عملنا أول عرض كان مفروض طبعا ينعرض في مينا فايب، هذا العرض الأول.
0: أوكي.
1: عشان الحرب إيران والأيام قامت فإحنا أجلنا وعملنا الافتتاح من شهرين تقريبا في بيت لحم. فالأسبوعين هدول كان في عنا عرضين في نابلس، هم أول عرضين في نابلس للعرض.
0: حلو.
1: وكانوا ردة فعل الناس صراحة فاجأتنا. فاجأتنا بالإيجابي. أول تجربة لإلنا ستاند أب كتير صعب إنك تضحك مين حدا عم بفوت،
0: وإنه أنت ما بتضحك. يعني كيف تعملوها؟
1: ما هو هذا السحر صراحة، سحر الكوميديا، سحر الضحك.
0: كيف تعملوها؟
1: علم يعني.
0: يعني انت تشوف كل امه لا اله الا الله بتضحك وانت واقف، طيب خلصوا ضحك عشان اكمل بالضبط هيك.
1: هي فعليا
0: كيف تعملوها؟ طب انتم
1: يعني عن جد هو علم يعني. مرات كمان هذا كثير تعرفي ستيروتايب تبع الكوميديا انه تعال ضحكنا ضحكنا، هذا فكرون انه احنا على الكبسه
0: بالضبط.
1: بس هو فعليا انا بفكر هو سحر، هو علم كيف احنا نتناول الماده، كيف نتعامل معها، وكيف كمان نطرحها للجمهور، كيف كيف نلعب فيها
0: بالضبط
1: مع الجمهور. والسحر بيصير هو عن جد، ما في حدا بيجي بيقول لك هذا بضحك وهذا لا، غير لما احنا نجربها.
0: صح.
1: فكانت التجربه ممتازه. تفاجأنا انه اقبال الناس كان عالي. يعني اول عرض تجريبي عملناه في منتدى ريتا الثقافي، اعلنا عن التذاكر في يوم كانوا خالصين، فكان هذا لنا مفاجاه يعني.
0: طبعا
1: 70 حدا تقريبا، 70 حدا وسع المكان. فعملنا العرض الرسمي الأول في نابلس اللي هو في مدرسة سلك نابلس، ونفس الإشي تفاجأنا إنه في يوم كانوا التذاكر مخلصين.
0: حلو.
1: والناس
0: متشوقة معتصمة،
1: بدها تضحك. وهذا اللي كان واضح لنا يعني. عرض مبارح
0: الناس بدها تضحك.
1: يعني وهذا بصراحة بشجعنا عماله إنه نكمل في هذا الأسلوب.
0: حلو.
1: الكوميديا عمالنا بنفكر كيف نكبر الأشياء أكثر، كيف نجيب كمان كوميديانز عرب فلسطينية اللي هالقد هم عالميين، تحديدا فلسطينيين.
0: طبعا.
1: ونجيبهم يعني نشوف كيف ممكن نعمل هذا الكوميونتي هون في نابلس.
0: اوكي طيب.
1: العرض كمان كانوا معنا شركاء فيه هم نادي فلسطين للكوميديا اللي هو بيست او مقره الرئيسي هو في لندن. اللي عم نحاول معاهم عن جد نشوف كيف بدنا نعمل نادي فلسطين للكوميديا بفلسطين، يصير في هاي الحركه الكوميديه اللي صراحة كتير عمالها بتساعدنا إحنا كأفراد.
0: حلو.
1: اللي أدينا الأشياء مبارح وفي العروض كتير كتير كتير فاهمين شو أثر الكوميدي على
0: طبعاً.
1: علينا وعلى الجمهور. يعني مبارح كان واضح طاقة الضحك، في ناس بدها بنخنوقة بدها تضحك. يعني بشكل عام هذا هو العرض. بيحكي قصة 6 شباب وصبايا طلعوا 9 أيام على فرنسا، رجعوا حسينا في مادة عنا بدنا نحكيها للجمهور. حكينا كل المشاكل اللي عندنا.
0: حلو.
1: الاجتماعية.
0: في كمان عروض يعني حنرجع نعمل كمان مرة العرض.
1: هلا في نابلس ما بنعرف يعني، في نابلس عملنا عرضين. ان شاء الله بدنا نفتح عرض ثالث يعني
0: في نابلس. تمام.
1: بس هلا الثلاثة الجاي 6 الشهر في عنا في جنين راح يكون.
0: حلو.
1: وكمان بعديها في 6-8 شهر في طولكرم، و13 شهر في رام الله.
0: جميل.
1: يعني هذا الجولة حاليا هيك بنشتغل فيها.
0: حلو.
1: بس بدنا نرجع نابلس بصراحة كتير.
0: في ناس ما لحقوا العرض.
1: كمان إحنا من نابلس يعني. أولى.
0: بالضبط.
1: والله.
0: بلدنا أولى فينا.
1: بصراحة لأنه كل يعني رام الله فيها كتير ناس بيعملوا فيها.
0: صح.
1: في هاي الحركة موجودة.
0: مزبوط.
1: جنين في عندهم مسرح كمان هم يعني نوعا ما في هذا الإقبال في هاي الحركة الثقافية. نابلس إحنا يعني سريريا يعني. حرفيا.
0: بالضبط.
1: عدينا بنحاول نخلق هاي الكوميونتي الثقافي تاعت الفن في نابلس اللي كانت للأسف إنها كانت موجودة.
0: المشكلة موجودة وكان ينضرب فيها المثل، ولكن شاءت الأقدار
1: وللأسف اختفت.
0: للأسف.
1: يعني بدناش نحكي على الراديو ولا نفضح في حالنا وش عملوا فينا البلدية
0: طيب.
1: حمدي منكو صراحة يعني، والقصص هاي اللي احنا يعني يا ريت يسمعونا البلدية انه مشان
0: هو الضيف اللي بيحكي عنش دخلني.
1: مالش مخصص راديو حياة، هذا اشي انا.
0: طيب شفتوا. طب معتصم، قديش بتشوف انه نحكي عن مشاكلنا اللي احنا احيانا بنخاف نواجهها بهاي الطريقة؟
1: هو 90% من الحل. كمان يعني على الصعيد الشخصي انا بشتغل هيلث كير كلاون، دكتور مهرج. وانا بشوف اثر الكوميديا على الناس يوميا. لدرجه انه احنا مع الاطفال في المستشفيات عم تعرفي احنا خصوصا الحالات الصعبة. فضل من رب العالمين احنا بنتفاجئ انه في ناس اطفال معاهم امراض يا لطيف صعبة، اللي بعد فترة من الضحك هم بيتعالجوا، هم بيطيبوا مع العلاج الطبي طبعا. فهذا الإيمان عندنا إنه إحنا 90% من إنه نحل مشاكلنا إنه نواجهها
0: أكيد طبعاً،
1: ونضحك عليها. ليه؟ لأنه أنا مجرد ما أطرح الموضوع وأضحك عليه أنا سيطرت عليه، ما دام أقدر أضحك عليه أنا أقدر أسيطر عليه.
0: مش بقول لك إن كبر همك أضحك له،
1: أضحك له تماماً
0: جرب أضحك له أنت.
1: وأمثالنا عن جد عم تعطينا هذا الشيء اللي فعلياً هذا الإيمان عندنا، إنه الكوميدي عن جد بتساعدنا لما نطرح المشاكل تبعتنا ونضحك عليها احنا اقوى منها. وكمان بتخلينا في محلات الاشياء الصعبه اللي هي كيف قلت لك الاشياء العنصر اللي هي موجوده اللي بتعمل مشاكل، لما نضحك عليها ونشوف في عنا 100 حدا بين فلاح وبين مدني، بين ميكس شيء ابو فلاح وامه مدنيه والعكس. احنا قاعدين في مكان واحد، طاقه المكان نفسه انه عم في مكان فيه 100 حدا عم بضحك مع بعض. هاي نفسها اجتماعيا
0: بتقرب.
1: بالضبط
0: بتقرب.
1: بالضبط.
0: طيب يعني الكلام جميل. مسرح رسائل، خلينا نشوف. يعني نرجع نحكي عن المسرح، فكرته قديش لكم؟
1: مسرح من 2015 صرنا يعني 11 سنه. بدينا بدايه كثير عاديه، زي اي بدايه فرقه مسرحيه، مجموعه هواة. احنا كنا جميعا المؤسسين في مسرح رسائل، كنا اعضاء في فرقه مسرح الجامعه جامعه النجاح.
0: اوكي.
1: انبلينا في البلوه هاي، لان احنا لما تخرجنا عملنا الفرقه شوي شوي، كل حدا فينا عماله بتطور في موضوع المسرح والفنون يعني عن جد. احنا انا رحت درست مسرح، بعدين لما تخرجت من الجامعه رجعت كملت درست مسرح في جنين في مسرح الحريه. اللي بعد 3-4 سنين حسينا انه احنا هلا بنقدر عن جد نعمل
0: عروض وافكار. عروض
1: وفن بالذات بنعتقد
0: حلو.
1: فهلا الفتره هاي طبعا احنا يعني بنعمل انتاج تدريبات، تحديدا مسرح تدريبات تمثيل لورش عمل لمواهب. عملنا تقريبا 3 نسخ من ورشه حرسم اللي هي عكس مسرح. اللي هي متخصصه للموهوبين. خرجنا تقريبا ما يقارب 12 ممثل وممثله.
0: لازم اكون موهوبه
1: طبعا،
0: يعني مش مجرد انه انا بحب اجرب
1: الموهبه. اذا الحدا بده ياخذ الموضوع المسرح في جديه، اذا ما في موهبه ما في شيء نشتغل معه.
0: اوكي.
1: وهذا يعني هذا كمان احنا بنختبره في مسرح رسائل. عم نفتح هاي المساحه للموهوبين. خرجنا من
0: اجي اجرب
1: طبعا ونشوف اذا في موهبه.
0: انا بس بعرف اعلام.
1: هم بينفذوا على بعض يعني.
0: اي نجرب
1: يا ريت. طبعا طبعا. والحلو انه طلابنا يعني هلا في 7 طلاب وصبايا، يعني شباب وصبايا اللي هم كمان هلا صار جزء من الحركه الفنيه. سواء في ناس اخذت موضوع السيرك وراحت فيه.
0: حلو.
1: في ناس هلا في ستاند اب عمالهم اكثر بروحوا بستاند اب. في شيء في كمان من طلابنا اللي تخرجوا من عندنا كمان. هم هلا ممثلين وزملاء معنا اللي بنشتغل معهم عروض.
0: جميل جميل جدا.
1: الفترة الجاية عندنا بشهر الجاي في عندنا انتاج مسرحية راح يكون برام الله بالشراكة مع مسرح الحرية بجنين، مسرحية اسمها امام خط النار، اللي هي بتطرح مشاكل او مشكلة رئيسية عند جيل اللي هو 80s 90s اللي احنا وقعنا بفخ، اللي هو وين نروح في حالنا. هل احنا
0: عاملهم أزمة جيل الثمانينات؟
1: ما هو أزمة فعلياً، اللي هو أزمة صراحة. الأزمة اللي عشناها لها علاقة ب ب ب بتطور القضية صراحة الفلسطينية.
0: أنت واقف بالنص معتصم بالأزمة.
1: فعلياً فعلياً.
0: والله.
1: هل أنا أروح بما معنى أتعايش مع الموضوع، ولا أنا عن جد أمارس إيماني بالقضية اللي هو أنا لازم فعليا الكفاح بكل أشكال لازم ضل موجود. فهذا الصراع اللي إحنا عشناه بين صراع الوظيفة كمان. إنه بقدرش أنزل بوست أنا أترحم على شهيد لأنه أنا بخاف على الوظيفة تبعتي. فهذا هاي العرض أمام خط النار أنتجناه من 2 سنين. مش كتير، في الظروف كانت صعبة شوي.
0: صعبة صح.
1: في هذاك الوقت نابلس واجتياحات في هذاك الوقت. فهذا بشهر 11 بشهر 12 سوري بشهر 10 هذا راح يكون. راح يصير كمان جلوة عروض. فاستنونا في نابلس في آخر شهر 10
0: إن شاء الله.
1: بشهر 11 كمان في عنا إنتاج مسرحية أطفال راح تكون بالشراكة مع فنن القلب في نابلس، اللي هي كمان هذا شريحة اللي عم نحاول نركز عليها كتير في مسرح رسائل للأطفال.
0: حلو.
1: بشهر 12 كمان في عنا جولة عروض مسرحية أطفال بس غير اللي الجديدة هي أنتجناها من قبل. فهذا هو يعني مسرح
0: جدول مزدحم إن شاء الله.
1: يعني إن شاء الله طبعا إن شاء الله إن شاء متأمل الله. منه الأكبر ونستنى الجمهور عن جد يجي
0: يا رب.
1: نقدر نصله كمان
0: إن شاء الله.
1: صراحة كمان لأنه
0: الطرق والحواجز
1: غير هيك
0: بتعيق
1: برسائل عمان بنتوجه أكثر للناس بصراحة المؤسسات الفنية تحديدا والمسرحية وقعوا في مشكلة وإحنا وقعنا فيها مشكلة التمويل المشروع
0: طبعا
1: الاتحاد الأوروبي والأمريكي اللي هو إحنا بطريقة أو أخرى رافضينه من إيمان إنه هذا هاي طريقتنا في الوجود طريقتنا في المو في إنه إحنا نجابه هاي الآلة البروباغندا اللي موجودة قبلنا فإحنا رافضين هذا الإشي وهذا إشي ساعدنا صراحة ساعدنا أكثر نركز مع جمهورنا أكثر عن جد نوجه الأشياء للناس قبل كنا إحنا نوجه الأشياء للممول
0: طبعاً
1: للي هو بده يعطيني التمويل بدي أشتغل بناء على مربع أنا فيه بقدرش أطلع عنه بس إيماننا في قدرتنا على الإنتاج الذاتي عم بسمح لنا نشتغل هيك لدرجة إنه إحنا أنتجنا أو أطلقنا روى اللي هي هذا مشروع مساند لمسرح رسائل اللي هو هاي لابسها منهم أنا براند
0: حلو
1: فهذه روى اللي هي إحنا بنعمل براند بلايز أكسسوريز
0: جميل
1: فلسطيني اللي هو الربح تبعه هذا بروح لدعم مسرح رسائل الإنتاجات يعني عشان نخلص من كل التمويل
0: فكرة جميلة جدا والله جميل
1: تستمي عم نحاول يعني نصل للجمهور قد ما نقدر
0: مهم
1: طبعا
0: لأنه الناس أكيد بصير بوقت من الأوقات بصير تستناكم
1: وفي فجوة صار كمان
0: بصير في ضغط أكتر بس ضغط حلو لأنه الناس عم تستنى شو بدي أحضر شو بدي أشوف كمان
1: فاجعنا صراحة بقول لك إحنا في عرضين سولد أوت في عنا 100 حدا عم بدخل على المسرح هذا قديه مبسوطين فيه سديش حملنا مسؤولية صراحة
0: بالضبط عندكم مسؤولية كبيرة هلأ
1: فعليا
0: طب إذا إحنا بانتظار قبل ما نختم بس العرض الثالث بنابلس إن شاء الله
1: إن شاء الله يعني نتأمل اللي هو بشهر 10 احتمال يكون.
0: احتمال وبعدين عندكم بستة عشرة ثمانية عشرة
1: ستة وثمانية وثلاثة
0: عشرة
1: بالضبط
0: كل الاحترام يعطيكم ألف عافية يعني استنوا تابعوهم على صفحتهم على الفيسبوك
1: وإنستغرام أكثر من فيسبوك
0: إنستغرام أكثر طيب إنستغرام أكثر واللي ما حضر العرض يعني نطالب بعرض ثالث عشان احنا نحضر برضه
1: بدنا
0: نكون موجودين يعطيكم الف عافيه يسعد صباحك نورتنا صباحك. معتصم اهلا وسهلا فيك وبهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم للمزيد تابعونا على حياه.بي.اس قناه راديو حياه على التليجرام في امان الله
2: كل مره بشوفك فيها

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: تعرف إنه في قرية صغيرة اسمها الفلوجة جنوب فلسطين بين غزة والخليل، وقف فيها جيش عربي محاصر 130 يوم وما استسلم. الفلوجة كانت موجودة في موقع استراتيجي بأواخر 1948. القوات الإسرائيلية حاصرت القرية وكان فيها حوالي 4000 جندي مصري، معاهم ضباط كبار زي جمال عبد الناصر. ما في أكل، ما في دواء، بس في عزيمة. القائد كان الأميرالي السيد طه المعروف بقلب الضبع الأسود. رغم كل العروض اللي انعرضت عليه ليستسلم، رفض وقال نعيش أبطال أو نموت شرفاء. طوال الأربع شهور الجيش العربي دافعوا عن القرية ومعاهم أهلها ببطولة نادرة. المعركة صارت رمز للصمود، وطلعت القوات المصرية باتفاق هدنة مرفوعة الرأس، لكن بعدها تم تهجير كل سكان الفلوجة وتحولت لمستوطنة إسرائيلية اسمها كريات جات. قصة الفلوجة مش بس معركة، هي درس إنه الكرامة أوقات بتنتصر حتى لو خسرنا الأرض.
0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
2: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
3: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.

0: إنها الساعة 12 ظهرا.
1: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 24 درجة مئوية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 9 شهداء، بينهم 8 شهداء جدد وشهيدة متأثرة بإصابتها، إضافة إلى 31 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهات وإصابات واعتقالات، فيما داهمت القوات عشرات المنازل وأخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم والتنكيل بهم بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون. اقتحم مئات المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، بدعوى الاحتفال بعيد العرش اليهودي والذي بدأ في 26 من أيلول ويستمر حتى 22 المقبل. حمل نادي الأسير سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير أحمد المغربي 50 عاما والذي تواصل التحقيق معه منذ أكثر من شهرين، وقامت بمنع الأسير من لقاء محاميه دون الكشف عن أسباب تحويله للتحقيق أو طبيعة ما يجري معه. قالت صحيفة هآرتس العبرية اليوم الأربعاء إن هجمات المستوطنين بالضفة الغربية والمتصاعدة مؤخرا هي آخر أولويات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه إسرائيل كاتس. استشهد شخص وأصيب عدد من أفراد الجيش اللبناني صباح اليوم جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت نقطة للجيش في بلدة النبطية الفوق جنوبي لبنان، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بإصابة 3 عسكريين في الهجوم. تتواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز، وستتعثر المفاوضات وتصاعد اللهجة بين الجانبين، وتترقب الأطراف أيضا ردود واشنطن على أحدث مقترح إيراني، فيما تستمر التحركات الإقليمية للحد من التصعيد وتهيئة الظروف لاستنزاف الحوار. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البادان سالك، سرة سالك، بوابة بورين سالكة، المربعة سالك، عورتة سالك، وحاجز دير شرف أيضا سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الأربعاء غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أدنى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية منها. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة
3: 23 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

أيام زمان تكون حبيبتي اسمها نظرة بتدوب لقلوب مسكت ايد عالغروب.

0: حلو ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معهم؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
1: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
5: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
6: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عن دريب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
7: الساعة الآن 1 ظهرا.
8: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 24 درجة مئوية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 9 شهداء بينهم 8 شهداء جدد وشهيدة متأثرة بإصابتها، إضافة إلى 31 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهات وإصابات واعتقالات، فيما داهمت القوات عشرات المنازل وأخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم والتنكيل بهم بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون. اقتحم مئات المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، بدعوى الاحتفال بعيد العرش اليهودي والذي بدأ في 26 من أيلول ويستمر حتى 2 من تشرين الأول المقبل. حمل نادي الأسير سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير أحمد المغربي 50 عاماً والذي تواصل التحقيق معه منذ أكثر من شهرين، وقامت بمنعه من لقاء محاميه دون الكشف عن أسباب لتحويله للتحقيق أو طبيعة ما يجري معه. قالت صحيفة هآرتس العبرية أن هجمات المستوطنين بالضفة الغربية والمتصاعدة مؤخراً هي آخر أولويات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه إسرائيل كاتس. تتواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز، وستتعثر المفاوضات وتصاعد اللهجة بين الجانبين، وتترقب الأطراف ردود واشنطن على أحدث مقترح إيراني، فيما تستمر التحركات الإقليمية للحد من التصعيد وتهيئة الظروف للحوار. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك. أيضا ننتقل للحديث عن حاجز البذان سالك ودير شرف سالك، سرة سالك، بورين سالك، المربعة سالك، عورتة سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
7: راديو حياة 100.8 هواها نفس حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
10: حالة الطقس لليوم
4: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجولة اليوم الأربعاء غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أدنى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية منها. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياة.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد. بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

لك حد واحس يحلوي طول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن الحبك وفائي ورهن العمر

أحدث وأجمل الأغاني على راديو حياة 100.8.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.pf. الانتخابات التشريعية 2026 وطننا
1: هنا، حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
1: الساعة الآن 2:00 مساء.
2: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة
3: حتكون
2: الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأربعاء غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أدنى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية منها. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
1: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الأربعاء الموافق 30 من أيلول للعام 2026، ودرجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 24 درجة مئوية.

ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. تسعة شهداء وواحد وثلاثون إصابة في غزة خلال 24 ساعة. اعتداءات للمستوطنين تطال المنازل وأشجار الزيتون بالضفة والقدس أيضاً.

وفي الثانية أيضا في ملفاتنا الدولية، تعثر محادثات واشنطن وطهران وسط جهود لخفض التصعيد وتهديدات متبادلة.

ونبدأ في تطوراتنا. إذن الاحتلال يحول منازل في قرية فلامية شرق قلقيلية إلى ثكنات عسكرية ويجبر سكانها على إخلائها ويقوم برفع الأعلام الإسرائيلية عليها.

في الثانية أيضا لهذا اليوم مستوطنون يلتقطون صور جماعية أمام قبة الصخرة خلال اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك لهذا اليوم، طبعا بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونتحدث عن 5 أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي.

أيضا محافظة القدس في بيان لها لهذا اليوم تحدثت أن المستوطنون يصعدون من استهدافهم لمنطقة الرأس في بلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة، وقاموا بتأدية ما يسمى طقوس تطهر دينية في عين مياه تاريخية كانت شاملة للاغتسال بالماء، وهذه هي المرة الثانية على التوالي خلال أيام يقوم المستوطنون بتأدية هذا النوع من الطقوس، بالإضافة إلى أنهم قاموا بنصب أعلام إسرائيلية فيها. محافظة القدس كانت قد حذرت من خطورة تصاعد الاقتحامات الاستيطانية للمنطقة وما يرافقها من نصب أعلام وأداء طقوس دينية، معتبرة أن هذه الممارسات أيضا تأتي في سياق محاولة لفرض أمر واقع جديد على أراضي البلدة. والمستوطنون يمنعون المواطنين من قطف ثمار الزيتون في قرية دير السودان غرب محافظة رام الله.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية جديدة برفقة جرافة إلى بلدة عتيل شمال محافظة طولكرم.

إذن أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة لهذا اليوم عن وصول 9 شهداء، بينهم 8 شهداء جدد وشهيدة جرى انتشالها أيضا خلال الساعات القليلة الماضية، بالإضافة إلى 31 مصابا كانوا قد وصلوا مستشفيات قطاع غزة. إذا نتحدث عن ارتفاع حصيلة الشهداء، عن تواصل قوات الجيش الإسرائيلي لخرق تفاهمات وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، نتحدث عن فجر الأربعاء أو فجر هذا اليوم، يعني فعليا نتحدث عن 14 خرقا جديدا للهدنة في قطاع غزة، كانت شاملة لغارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار إلى جانب نصف المنازل واستهداف خيام النازحين.

كان وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد هدد باغتيال قادة حماس خارج قطاع غزة، حيث ذكر بالأمس بعد اغتيال قائد لواء شمالي القطاع بكتائب القسام أن قادة حماس في الخارج مستهدفون أيضاً.

إذن نفذت مجموعات من المستوطنين اليوم سلسلة اعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، كانت شاملة لمهاجمة المنازل والممتلكات وسرقة محصول الزيتون، بالإضافة إلى تكسير الأشجار وتدمير خطوط المياه، بالتزامن مع استمرار أعمال التجريف وشق الطرق العسكرية. نتحدث عن انتهاكات مستمرة واعتداءات مستمرة من قبل المستوطنون في أماكن مختلفة في الضفة الغربية.

إذن أيضا المستوطنون اقتحموا قرية بتين شرق محافظة رام الله لهذا اليوم، ولحين يعني هذا الخبر لم يبلغ عن أي مواجهات فعليا. المستوطنون أيضا اقتحموا منطقة الرأس في الجيب وأدوا طقوس كما قلنا سابقا في عين مياه تاريخية، وهذه هي المرة الثانية التي يقوم بها المستوطنون بتأدية الطقوس. ولازلنا نتابع أيضا وإياكم في برنامج الثانية بآخر التطورات.

0: وإلى ملفاتنا الدولية في الثانية لهذا اليوم، ونتحدث إذن عن تعثر محادثات واشنطن وطهران وسط جهود لخفض التصعيد ويعني تهديدات متبادلة. إذن تتحرك الاتصالات الإقليمية والدولية في محاولة لاحتواء المواجهة بين واشنطن وطهران وسط تعثر المسار التفاوضي واستمرار التهديدات المتبادلة، ويظل مستقبل مضيق هرمز وحرية حركة النفط هو محور أساسي في المفاوضات، مع تحذيرات من اتساع نطاق التصعيد في حال فشلت المفاوضات. لذلك مستمعينا الكرام، الحرب على إيران إن صح التعبير هي ممكن أن نقول أنها أقامت بهز قواعد النظام الدولي، فالآن من يدير العالم ومن يحدد قواعد العالم؟ لنستمع إلى هذا التقرير.
1: إلى أي شكل يتجه النظام الدولي؟ ومن القادر على إدارته؟ أم هي التجاذبات بين القوى الكبرى حين تتصادم المصالح مع قواعده؟ أظهرت الحرب الأخيرة على إيران، وقد امتدت صراعاً مستمراً، أن امتلاك القوة لا يعني بالضرورة القدرة على إدارة النظام، وهو حال الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة وفرض القرار. عجزت واشنطن ولا تزال عن تحويل التفوق العسكري إلى نتيجة سياسية مستقرة، لكن الصين وروسيا لا تمثلان بديلا كاملا، وإن كانتا تمتلكان أدوات منع احتكار القرار الدولي. وأزمة النظام الدولي مضاعفة، فلا تلك الهيئة الدولية أمكنها وقف القتال، ولا أعضاء مجلس الأمن الدائمون توصلوا إلى اتفاق على طبيعة المشكلة، وقد ظهر الأمر جليا في أزمة هرمز. لم تسمح الصين وروسيا رغم تبني إدانة الهجمات الإيرانية وعرقلة الملاحة بفتح باب التفويض باستخدام القوة، فمن شأن تفويض كهذا أن يتحول إلى غطاء لعملية عسكرية أوسع. برز سؤال أكثر تعقيدا عن من يملك حق استخدام القوة لتأمين المرور، والمحاولة

0: أقل قوة عسكرية وورقة ضغط فاعلة. فإيران رفعت تكلفة الحرب على الخصوم وعلى النظام الاقتصادي العالمي في الوقت نفسه، وهي تواجه بصمود قوة تمتلك الأسلحة الأكثر تطوراً والأساطيل، فسرعت التحولات الكبرى للنظام الدولي. لكن التحول أو المرحلة المقبلة لا يعني بالضرورة تراجع القوة الأمريكية أو اختفائها وصعود قوة أخرى مكانها، بل تتجه الأمور نحو صراع على قواعد النظام نفسه، وفي خضمه تتحدد طبيعة العلاقات الدولية. محمد عبد الله.
1: إذن مستمعينا الكرام، نستكمل وإياكم في برنامج الثانية لهذا اليوم، ونتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالأحوال والأحداث الميدانية. كنا قد تحدثنا عن تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، وهذه دوافع سياسية ودينية وتمويل منظم وراء هذه الاعتداءات. لنستمع إلى هذا التقرير.
2: هجمات تتضاعف، اعتداءات تتكرر، ممتلكات تحرق، وأراض تعزل وتحاصر. كل ذلك يفعله مستوطنون إسرائيليون بالتوازي مع توسع وتسارع مشاريع الاستيطان في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، والهدف فرض واقع جديد بلغة القوة والتهديد وتحت حماية جيش الاحتلال. هذا التصعيد يقرأ من زوايا وأبعاد عدة، فمن وراء هذه الهجمات ومن الذي يدعمها سياسيا ودينيا وحتى اقتصاديا؟ حين نقول مجموعات من المستوطنين، فالمقصود كيانات تتحرك في جماعات محلية وسيمتها الرئيسية التطرف، وتعمل على خلق بؤر تؤسس لمشروع استيطاني، أو تتبع سلوكا يؤدي لتهجير الفلسطينيين، ويزيد الخطر بسبب التسلح وتدريب وحماية الجنود للمستوطنين أو مشاركتهم سويا في الهجمات. ومن الأمثلة شبيبة التلال وفتية وفتيات التلال الذين يبدأون الاستيطان بتجمعات رعوية على التلال، أو مجموعات تسمى تدفيع الثمن التي تقوم بعمليات انتقامية بهدف جعل الفلسطينيين يدفعون الثمن وتعادي عمليا أي إجراء ضد الاستيطان، أو مثلا ما يسمى فرق الحراسة التي ترتبط بمنظومات أمن إسرائيلية لحراسة المستوطنات وتضم مستوطنين مسلحين وبزي عسكري. يقف خلف هذه المجموعات وأمثالها مراكز ثقل سياسي، وهنا يأتي دور اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يمنح غطاء لأفعال المستوطنين. حزب الصهيونية الدينية المرتبط بوزير المالية والوزير في وزارة الدفاع بتسليل سموتريش من أبرز هؤلاء، هو الذي دعا المستوطنين علنا للتعامل كأصحاب للأرض، والغرض هنا ليس توسيع الاستيطان فقط، بل تغيير الوضع الديموغرافي والسياسي برمته في الضفة الغربية. لا يبتعد حزب القوى اليهودية بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن هذا الهدف، بل يعمل أيضا على تعزيز عوامل التهجير والتغاضي عن سياسات المستوطنين الذين أصدر لهم 300 ألف رخصة سلاح في الضفة. يقوم الجناح الديني القومي في معسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على توفير الحماية من خلال ضعف المساءلة والمحاسبة. الثقل الديني هو الآخر يلعب دورا في عوامل الدعم وإعطاء مشروعية للتحرك، فهناك تيارات ومرجعيات حاخامية ترتبط وتؤثر مباشرة على سلوك المستوطنين، تعطي العنف مشروعية، ما يؤدي إلى تصعيد الهجمات من خلال فتاوى تبيح تصفية غير اليهود، لا بل وتسمح بقتل كل من يراه المستوطنون مصدرا للخطر. وتستند التيارات المتطرفة إلى أن السيطرة على الضفة الغربية فرض ديني، والتنازل عن الأرض خطيئة، وهذا يجعل التهجير واجبا. الأبعاد والدوافع السياسية والدينية لا تكتمل إلا بتمويل ودعم مالي، وهو الذي يأتي من كيانات وأفراد وشبكات. وارتباطاً بعقوبات فرضتها جهات غربية وتصريحات أممية، يمكن فهم وجود جمعيات ومنظمات تقوم بتمويل البؤر وتساعد في تثبيت الواقع الذي يفرضه المستوطنون. بيانات وأرقام تؤكد أيضا وجود منظمات غير ربحية بصناديق داعمة للاستيطان من خارج إسرائيل. وبحسب هارتس فهناك نحو 50 منظمة أمريكية حولت ما يقارب 224 مليون دولار إلى الأراضي المحتلة.

0: المحتلة عبر منظمات إسرائيلية. ويقوم الصندوق المركزي الإسرائيلي في نيويورك بدعم أكثر من 500 جمعية، ويذهب جزء كبير من الأموال لبناء المستوطنات وتثبيت واقعها. وبوجود كل هذه العوامل يقترب موعد الاستحقاق الانتخابي للكنيسة الإسرائيلي، ولا تعد تحركات المستوطنين بعيدا عن هذه السياقات، إذ يسعى اليمين المتطرف لكسب أصوات الناخبين المتشددين. هو مسعى محفوف بمخاوف داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي تخشى خروج الأوضاع في الضفة عن السيطرة في ظل وجود سياسات ترمي لتحقيق مكاسب للائتلاف الحاكم ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يدين ما يصفه بالشغب. ليس ذلك الممارسة ضد الفلسطينيين، وإنما ضد قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة. ولا يرى سياسات التصعيد الممنهجة إلا سلوكا لقلة قليلة لا تمثل المستوطنين. فتغيب المحاسبة والأبعاد القانونية رغم العقوبات الغربية، وتزيد الهجمات ويزيد معها تقييد الحركة والوصول للمناطق، وكل ذلك يؤدي إلى نزوح فلسطيني بالآلاف منذ عام 2023. وهنا يبرز الهدف الرئيس من كل تلك الأبعاد، فإعادة هندسة الضفة ديموغرافيا وجغرافيا يحقق هدفا أكبر.
1: إذن مستمعينا الكرام، الآن ننتقل وإياكم لنتابع آخر التطورات الحالة الجوية لهذا اليوم للأيام المقبلة مع المتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصايرة.
2: اليوم إن شاء الله انخفاض على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. في ساعات الليل الجو بارد نسبي في المناطق الجبلية، معتدل في باقي المناطق، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. أيام الخميس والجمعة والسبت لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام. تبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم الصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 24-15، رام الله والبيري وخليل الرحمن 23-14، نابلس 25-15، جيني وطوباس 29-19، أريحة والأغوار 34-23، طول كرم وقلقيلي 28-19، غزة وخنينس 26-21، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 27 درجة، تنخفض ليلا إلى 20 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
1: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس، قناة راديو حياة على تليجرام، ونوافيكم بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
3: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
4: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: بابا.
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
9: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
10: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
9: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.pf. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.

0: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عن دريب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
1: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.
2: ألو مرحبا.
3: ألو
2: خلص الرصيد
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
5: شو فيها الأتحليان جسمك لونه صاير موحد وبجنن؟
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
1: إنها 3:00 مساء.
7: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 24 درجة مئوية. استشهد 5 مواطنين على الأقل وأصيب 15 آخرين بعد ظهر اليوم بمجزرة إسرائيلية جديدة بمدينة غزة. نفذت مجموعات من المستوطنين اليوم الأربعاء سلسلة اعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة والقدس شاملة لمهاجمة المنازل والممتلكات وسرقة محصول الزيتون وتكسير الأشجار وتدمير خطوط المياه بالتزامن مع استمرار أعمال التجريف وشق الطرق العسكرية. أكدت وزارة الصحة اليوم أنها تتابع بشكل يومي مستويات توفر الأدوية في المستودعات المركزية والمرافق الصحية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية وتأمين الأصناف الدوائية وفقاً للأولويات العلاجية والاحتياجات الفعلية. قالت صحيفة معاريف العبرية اليوم إن ما جرى في قرية جلود جنوب نابلس من هجوم كبير للمستوطنين دليل قاطع على فشل المؤسسة الأمنية كلها سواء كان الجيش الإسرائيلي أو الشرطة وحتى جهاز الأمن العام الشباك. قال مسؤول مطلع على المحادثات لرويترز إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى بوسطاء قطريين في الدوحة مساء أمس الثلاثاء، وتلقى رد الولايات المتحدة على خطة مقترحة لبناء الثقة على مدى 7 أيام سيتم مناقشتها في طهران هذا اليوم. قالت صحيفة يدعوت أحرنوت أن السعودية لم تمنح حتى الآن موافقتها على رحلات إنقاذ تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي. قالت صحيفة معاريف أن التقديرات لدى الجهات الأمنية في إسرائيل تقول أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول إشعال فتيل الحرب من جديد على إحدى الجبهات. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك، البدان سالك، دير شرف سالك، عورتا سالك، المربعة سالك، وسرة سالك، وبوابة بورين سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
7: راديو حياة 100.8 هواها نفس حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
6: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الأربعاء غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أدنى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية منها. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

يا مساء الخير والورد والفل، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم رسالة وأغنية. مساء الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وإن شاء الله رح ينورنا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. إن شاء الله يومكم حلو، نتمنى لكم نهار سعيد وعملتوا فيه هيك أشياء حلوة، حققتوا أشياء بتتمنوها، وأكيد كمان سمعتوا أخبار حلوة. ودائما وأبدا بدنا نحكي لكم أكيد ربنا يهدي بالنا وبالكم. إحنا بحلقة جديدة إن شاء الله من برنامج رسالة وأغنية، لنغير هيك فيها جو حلو، نسمع أغاني حلوة، نهدي حدا عزيز أو غالي علينا هيك أغنية معينة أكيد. فهاي الساعة لكم، تقدروا تطلبوا اللي بدكم إياه أكيد على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

مساء الخير لمحمد، وكمان مساء الفل بدنا نحكي لدعاء ام العبد. اهلا وسهلا دعاء، مساكم خير. بتحكي لنا مساء ريحة الشتاء والمطر والغيوم الكتيرة والبرد وكأسة عفوا كأسة القهوة السخنة. صراحة أجواء شتوية بامتياز، يعني الأجواء جدا غائمة، بتحسوا إنه إحنا عن جد دخلنا بالشتاء، إنه لسه يعني مش هالكتير بارد، بس إنه الأجواء تتيح إنه إحنا خلص رح ندخل بسرعة شكله على فصل الشتاء. إن شاء الله هيك بتيجينا أمطار كلها خير كلها بركة يا رب ورحمة من ربنا. فبهالمناسبة يا دعاء، بمناسبة هيك ذكرتينا بالأجواء الشتوية، فأنا بدي أهديك هيك ونهدي المستمعين أغنية مناسبة لهذا الجو.

0: مساء الفل أبو علي. أبو علي أهلا يا أبو علي حكم، يسعد لي هالمساء. عبود عبيد أهلا يا عبود، وكمان بدنا نحكي مساء الخير لديما السلع، يسعد أوقاتك. وفاء محمود أهلا يا وفاء. خلينا قبل ما نكمل الطلبات بطل يطلع الاتصال، ناخذ أول اتصال. يلا ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: بخير يا عمي.
0: اهلا وسهلا.
1: احنا حابين نسمع اغنيه قديمه وقديمه جدا ليوسف فوق 50 سنه عمر.
0: احكي لي ايش
1: بهديها لعلي وابو علي المسامي. هاي يا علي بيع الجمل.
0: يا علي بيع الجمل،
1: ما بعرفش انا بسمعها دائما، اسمها يا علي بيع الجمل.
0: نهديها لابو علي وعلي،
1: لكل واحد اسمه علي
0: ولكل واحد اسمه علي.
1: لسميره توفيق. هاي
0: لسميره توفيق. خلص حاضر ولا يهمك. اهلا وسهلا. طيب مساء الخير كمان لرافع تماري. اهلا اهلا نورتونا والله اليوم نشيطين. احمد ابو رواد اهلا يا احمد. يسعد مساء الاميره. ابو علي بيحكي لي الله يسعدك ويسعد لي مساك يا ابو علي نورتنا. ديما اليوم مغيره ديما عن عمرو دياب، شو السيره؟ حابه تسمع لإيهاب توفيق. جاهزه اغنيتك يا ديما؟ يلا

0: طب خلينا ناخد كمان اتصال ونقول ألو. ألو ألو، مرحبا،
1: يعطيك العافية.
0: والله أهلا،
1: كيف حالك؟
0: تمام تمام الحمد لله.
1: مساء الخير لك ولكل المستمعين. بدنا نطلب أغنية.
0: أحمد أبو صبر، ما بتقدر تيجي لي على الاستوديو تحكي لي شو الأغنية؟ يعني
1: بعدين بحكي لك ليه رنيت.
0: آه، شو حابب تسمع يا أحمد؟
1: سارق لي عقلي لوائل كسوري بناء على طلب إن سعد.
0: سارق لي إيش؟
1: عقلي قلبي، أكيد أنت بتعرفيها لوائل
0: لا
1: كسوري.
0: عقلي ولا قلبي، طلعت سارق لي عمري يا أحمد.
1: الفكرة لا لأم السعد.
0: لا أم السعد. طب نهديها لهند إذا. وشكرا لاتصالك يا أحمد، نهارك سعيد. يا هلا، أهلا أهلا. مستخسر يجي يطلبها مني على الاستوديو، قام إجا هون. نرجع لمين؟ لخمني أحمد. حكمة هواش، مثل فل يا حكمة. حكمة حابة تسمع لميادة الحناوي. صراحة هاي الأغنية بحسها جو الشتاء تبعت ميادة، أنا صراحة كتير بحبها، فنهديها برضو لكل حدا بحب ميادة الحناوي.

عبود عباد يعطيك العافية يا عبود، الله يعافيك، شكرا كتير، يسعد أوقاتك. عبود دائما أنت بتبهرني بالأغاني القديمة اللي أنت بتطلبها، والمشكلة أنه بجد بكون بحبها، يعني هاي الأغاني بكون كتير سامعتها من قبل ومعلقة معي، فكتير حلوة الأغنية اللي أنت طالبها هلأ، صراحة رائعة، برضو أجواء الشتاء بحس هاي الأغنية. يعطيك العافية يا عبود.

انه انا دائما بحكي انه فيروز لا تسمع غير صباحا، بس لانك طالب هاي الاغنيه بهاي الاجواء يعني لا بقى، فرح احط لك اياها. يلا

طب احنا هلا بنرجع لابو مصعب. ابو مصعب خصص هاي الاغنيه لابو علي، وعلي وكمان كل حدا اسمه علي، فنيالكم يعني هاي اغنيه خصيصا لكم لسميره توفيق.

0: كمان بدنا نحكي مساء الخير لنداء. نداء بتحكي لنا فعلا فيش بعد الاغاني القديمه مثل ذوقي. صراحه انا دائما بحب الاغاني القديمه اكثر من الجديده. هلا اوكي في كم اغنيه جديده اكيد بيكونوا حلوين يعني ما بقدر الواحد ينكر، بس رونق الاغاني القديمه صراحه كتير احلى. حتى اغاني الكآبه تبعون الاغاني القديمه بتحسوهم احلى من الجداد. الو مرحبا.
1: حطين ستير في خاله.
0: اهلا اهلا الله يسعدك.
1: بدنا اغنيه تحت هودا جهه نور مهنا.
0: نور مهنا حاضر ولا يهمك، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. نور مهنا كمان صراحه صوته كتير حلو، انا كتير بحب صوت نور مهنا، حلو صوته. ام الحكم يسعد اوقاتك. سعد البسطامي اللهم امين، ربنا يصلح الحال لاحسن حال، امين يا سعد. فيفا درغام اهلا يا فيفا. بتحكي لنا في ميرو بدها تهديها اغنيه قبطان وهي سامعتك، نمسي عليها لميرو، نمسي عليك اكيد يا فيفا. ونسمع توقع هاي لتولاد صراحه، انا امبارح سمعتها بالصدفه هاي الاغنيه، يعني ما بعرفها كنت بس ما حبيتها للصراحة، بس الله مسمعك ياها.
2: والموجع لي قوي

رافع شاهين مساء الفل يا رافع، اهلا وسهلا، ان شاء الله تكون امورك تمام. بدي اغنيه لمحمد فؤاد ساعات بشتاق، هلا مجهز لك اياها. كمان عندنا تماره طالبه اغنيه كتير كتير حلوه لملحن بركات، هلا مجهز لك اياها طبعا يا تماره. وابو علي بتشكرك يا ابو مصعب على هالاهداء الرائع تبعت علي، يلا عيشه. مش يعني صدف لا تلاقوا هيك اغاني لاسماء، بتلاقوا هيك لاسماء معينه، فاشي حلو الواحد يلاقي اغاني باسمه صراحه.

0: طب نرجع لتمارا، بما أنها طالبة لملحم بركات وأغنية كتير حلوة. أنت طالبة أغنية رائعة يا تمارا. صراحة اليوم ستايل الأغاني كتير حلو اللي أنتوا عمالكم تطلبوه، كتير كتير حلو، هيك حاسته أنه مناسب مع الأجواء اللي أنا صراحة يعني ما بحبها. أنا هاي مش أجوائي أبداً، أجواء الشتاء والخريف والغيوم. يعني احكوا لنا، هل أنتوا من محبين الشتاء؟ هل أنتم من بحبين الصيف؟ بتحبوا الشتاء المطر ولا الصيف الطلعات الروحات الجيات، ولا ما إلكوش على هذا الطابق كله؟ ناخذ اتصال. أنا مرحبا.
1: ألو، مساء الخير.
0: يا مساء الفل،
1: كيف حالك؟
0: أنا الحمد لله، أنت كيف حالك؟
1: أول إشي في بعد أجواء الشتوية طبعا كل إنسان آراء هذه
0: أكيد، بس أنا ما بحبها.
1: بالنسبة لنا كشوفير تاكسي عمومي الشتوية أحسن بالنسبة لنا.
0: ممكن صح.
1: وبعدين يعني الصيف يعني مش انه مبالغة، الجبل الشمالي بالصيف ما بنطق، هو حلو صحي. ديري بالك،
0: المهم صحي.
1: والجنوبي الجنوبي بالشتاء ما بينفع، بالصيف ابرد من الشمالي.
0: ايوه
1: يعني هذا إله حسناته
0: وهذا إله سيئاته،
1: هذا إله سيئاته وهذا إله سيئاته.
0: أكيد
1: بس
0: أكيد.
1: أنا المقصد إنه بالشتاء إحنا بالنسبة إنه بنحب الشتاء.
0: صح ممكن.
1: وبعدها الأغنية هذه معقول تشتي في أب تكلج على الدنيا كلها، لأنه أب مصعب ساكن بالأسكيمو، هو وأختنا إم سعيد ساكن بالأسكيمو، هدول فوق نابلس جديدة. وبعديها كمان لنضال ضمرة ولا الحج أبران حميدان ولا زوجتي وأولادي وكل الناس اللي بيسمعوا راديو حياة الرائع،
0: ويسعد أوقاتك
1: على البرامج الحلوة، وخاص نص كمان لواحد يهز علي اللي هو أستاذ قاسم حموضة.
0: الله يسعدك، يسعد هالمسا يا رب،
1: يسعد مساكي ومسا كل آل حموضة
0: ومساك كمان. الله يسعدك، يسعد هالمسا.
1: الله معك، الله معك.
0: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. نروح لمعقولة شتي بآب، يلا، لأنه إذا بنضل هيك ممكن ممكن يعني احنا خلصنا. صح، انا لسه فكر حالنا احنا بشهر 8. فلا خلص راحت اذا بقى، يعني بنشوف بركي بالاشهر القادمه ان شاء الله.

أبو محمد مساء الخير يا أبو محمد. أبو محمد لفتني تعليقك، حابب يسمع أغنية شو بدنا نساوي العمر رايح. صراحة أنا هاي الأغنية حاطتها بقائمة الأغاني لليل إنه عشان هيك تسمعوها على رواقة، فرائعة برضو هاي الأغنية كتير حلوة تنسمع بالشتاء. والله عم بترجعونا لأغاني صراحة كتير كتير حلوة، وأنا مبسوطة كتير باختياراتكم اليوم، عن جد عم تعطونا أغاني إبداع. يسعد أوقاتك يا أبو محمد، نورتنا.

0: بدنا نساوي.
1: احلى شيء كمان انه ابو شاهر مكيف على هاي الاغنيه، بنوجه له تحيه طبعا لابو شاهر السد والسند. هلا بدنا ناخذ كمان اتصال ونحكي لحازم. الو مرحبا يا حازم.
2: مرحبتين،
1: كيفك شو الاخبار؟
2: والله تمام، انت كيف؟ انتوا
1: احنا الحمد لله،
2: احنا ارجى
1: الحمد لله، احنا ارجى برضه الحمد لله.
2: الله يهدي بالكم ويهدي بال المسلمين كلهم. وبار عبد الله ينام من له سلامتك، وكنت حابب اهدي اغنيه يا بابا اسناني واوا.
1: ماله عبد الله
2: اسنانه واوا مسخن،
1: هذا عس على وجه سفرته يا حرام.
2: الله يسهل عليه. هلا هو احنا حابين نحط يا بابا اسناني واوا، بس اكيد الوقت بسمحيش، فحطي له اغنيه على رمشي نهدي اياها. وإذا في مجال أغنية بيتان شرف على الدنيا بلاكي.
1: أنا كيف بدي أحكي لك إنه على رمشي حطيناها.
2: خلص حطينا بيسان شرف على الدنيا بلاكي معناته.
1: والله عم تبدعوا بالأغاني أنتوا اليوم، مش معقول يعني. هاي بيسان صراحة الأغنية اكتئاب فقط هاي الأغنية.
2: ما هو عشان هيك الجو اكتئاب، وشهر عشرة وعدس وأشياء وشتاء وعم بترشرش وهاي الأمور.
1: عم بترشرش.
2: الله
1: يعطيك العافية يا حازم.
2: الله يعطيك.
1: أهلاً أهلاً وسهلاً أهلاً. كتير حلوة أغنية بيسان، يعني هيك اللي بيعرف قصتها لهاي الأغنية ما أعتقدش ما أحد بيعرفها صراحة. يعني هي قصتها إنه واحدة عملت حادث، فأتوقع إنه حبيبها طلب من المغني هذه يغني لها الأغنية. فهي البنت يعني الله يرحمها كانت هيك حلوة لطيفة لذيذة يعني البنت، فتغنى لها هاي الأغنية وصراحة قديمة حلوة. بس ما رح نسمعها هلا لانه عبد الله هيلان قطع لنصنع الاغنيه، فلازم ناخذ اتصال عبد الله بالاول. الو مرحبا يا عبد الله.
3: الو مساء الخير. صباح الخير.
1: صباح الورد.
3: كيفكم؟
1: احنا مناح، انتم كيفكم؟
3: والله احنا بهالجو الحلوه بالجنه.
1: انت محبين الشتاء عبد الله؟
3: انا من عشاق الشتاء، وان شاء الله ما بيجي علينا الصيف.
1: لا بزعل منك،
3: ان شاء الله ما بنشوف خلق طرف
1: صيف. لا يا عبد الله عيب هذا الحكي
3: يعني. للامانه اذا بتضل هالسنه كلها هيك خريف.
1: والله ما بعرف كيف ما بتكتئبوا بهاي الاجواء، كيف هيك ما بتحسوا حالكم انكم مش بالمزاج، مش بالمود، مش حابين الاجواء؟
3: اميره اذا بدك تحكي في الاكتئاب، احنا طول السنه مكتئبين يعني عادي.
1: ماشي، بس هو بيجي الشتاء بزودها يا عبد الله، انت مش فاهم هذا الحكي.
3: بس لا اكتئب وانا بردان واموري تمام، ولا اكتئب وانا شامم ريحه عرق اللي بجي اللي طالع معي آخر الدنيا.
1: هاي نقطة تحتسب على فكرة، مزبوط. بس هذا مش رح يغير حبي للصيف. لا
3: داخلك يعني انت مش غير التكسير.
1: انتوا بتعانوا صراحة، الله يكون بعونكم.
3: انا من اللي بودعوا بجرة كبيرة بكترها.
1: انتوا الله يكون بعونكم صراحة،
3: يعني الله يكون بعون حازم اكتر مني يعني.
1: كلكم كلكم صراحة كلكم.
3: الحمد لله على غيابه، بدناش اياه
1: الصيف،
3: وان شاء الله اني بطلع على كندا وهناك ايامهم كلها شتاء
1: ان شاء الله. هناك روح شتي قد ما بدك، بس هون تتمنى لناش يضل الشتاء برضه يعني. اذا انت رايح
3: يعني بس اوصل هناك واصير ابعث لكم الفيديوهات
1: انا ما بتفرق معي الشتاء، ما بفرقش معي يا عبد الله عادي يعني. عبد الله شكله راح اللقط من عنده، راح الاتصال، فمعك مجال ترجع لنا. فنروح لبيسان. عبد الله رجاء ما ترن لنا على أغنية بيسان، إذا بدك ترن لنا رن لنا بعد أغنية بيسان بعد ما نسمعها. يا بعلقك على الخط، برجع أعلقه على الخط ولا ما أعلقه؟ خلاص ما رح نعلقه لأنه ما بلشناش بالأغنية، هذا الإشي مش فعله. تفضل يا عبد الله.
3: مش عارف شو اللي صار، راح اللقط بسيطة
1: شكله. راح اللقط.
3: طيب بدنا نطلب الأغنية على السريع، خليك تروح تحط أغنية بيسان هذه اللي جننتونا فيها.
1: طلب حازم، شو خصني أنا؟
3: حازم على راسي وعيني يعني، على رمشي حازم مش مشكله، بيطلع له
1: بيطلع له.
3: شو بدك؟ اغنيه فضل شاكر طلت الشتويه،
1: حلوه برضه حلوه.
3: خلص نتمنى هيك اغاني شتويه تصير من هلا قريب. خلص
1: على رأ... على فكره ببرنامج الصبح انا حطيته يعتبر كله شتوي يعني، انا ماشيه الاجواء. انا دير بالك،
3: ما هو خلص هلا بدنا ننزل في
1: بدنا نطلع الاغاني الصيفيه وننزل الاغاني الشتويه.
3: ايوه من السد
1: خلص
3: نضبط
1: وننزل شيء. الله يعافيك.
3: رمضان خلص زهقنا
1: خلص. لا ما بزبطش بالشتا صراحه.
3: يعطيكم الف عافيه.
1: الله يعافيك.
3: حازم صبوح على محمود الخراز ابو الشليها.
1: يسعد اوقاتك واوقاتهم يا عبد الله. اهلا اهلا. نروح لبيسان هالمره عن جد، نسمع اغنيه بيسان. يلا

صراحة نفسي أكمل الأغنية على هذا البرنامج وخلص نقفل الأغاني ونضل على هاي الأغنية. بس حلوة لازم أنزلها، على فكرة إحنا مش منزلينها عنا على الجهاز، لازم أنزلها هيك ونصير نحطها بالليل بأجواء الشتاء، بحس رح يطلع إشي كتير يعني حلو. تمارا أنا ما حطيت لك الأغنية يا تمارا تبعت ملحم بركات، بتذكر إنه حطيتها ولا أنا ما حطيتها؟ بصراحة ناسية. ممكن التهينا بالاتصال، يلا نرجع نسمعها يا تمارا بتموني.

طب ممكن أنا هيك تسمحوا لي بما إنه أبو محمد ذكرنا بأغنية شو بدنا نساوي، ففي أغنية يعني برضو على نفس هذا الرتم تبعت هاي الأغنية، فأنا حابة هيك نسمعها مع بعض، برضو كتير بحبها، كتير حلوة هاي الأغنية ورائعة لهاي الأجواء صراحة، وأنا متأكدة إنه أغلبكم إذا مش الكل رح يعرفها لهاي الأغنية، فنسمعها.

في نعمل أغاني على هذا النمط والله، هيك يكون في مجموعة أغاني هذا النمط. ما فيش في كتير صراحة أغاني يعني بنعده ممكن على الأصابع، فرائعين هذول الأغاني. بعرفش ليش بطل حدا يغني هذا اللون من هاي الأغاني، كتير كتير حلو. أو على الأقل يعملوا لنا إياهم بس وقت الشتاء، يعني هذا الإشي قابلين، إحنا عناش فيه أي مشكلة. نرجع هيك نروح شوي نبعد عن الكآبة، نروح لنداء. نداء بدها تسمع لديانا حداد، نسمع الأغنية بالأول.

0: طب نروح للاتصال. ألو مرحبا.
1: ألو
0: أهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيفك أميرة؟ إن شاء الله بخير.
0: أهلا أهلا الحمد لله.
1: حبيبتي أمي محمد بتحاكيكي.
0: أهلا أهلا نورت.
1: الله يسعد قلبك.
0: الله يخليك. بدي
1: أهدي.
0: أيوة.
1: لأبو النمر مرزوق.
0: أيوة.
1: اللي هو ابني أغنية أبويا لهاني شاكر.
0: الله يخلي لك إياه يا رب.
1: الله يسعد قلبك.
0: حاضر اعتبر الأغنية جاهزة.
1: خلص حبيبي.
0: يسعد هالمساء. أهلا وسهلا. أهلا أهلا فيكي. نسمعها دايركت عشان أنا هيك كتبتها سريعا مع الاتصال، فعشان أمي محمد هيك أول مرة بترن علينا. إحنا أكيد كتير انبسطنا باتصالك يا أمي محمد، بنحب إنك دائما تتصل علينا وتحاكينا، ونهديها أو بتهدي هاي الأغنية لابنها.

حلوة الأغنية، الله يخلي لكم أبهاتكم والمتوفين الله يرحمهم يا رب. نروح لأبو العهد، أبو العهد لجورج والسوف طالب أغنية حلوة صراحة. هاي الأغنية أغنية من مسلسل، بس صراحة المسلسل تبع هاي الأغنية صراحة جدا مؤذي ومتعب للنفسية ومتعب للأعصاب كتير. أتوقع أنه اسمه ما ملكت أيمانكم المسلسل، هو مسلسل سوري. بس بوديكم على جهة تانية هذا المسلسل، بس الأغنية كتير حلوة.

0: عيني وتعمل حالك مش شايف صدقني بتروح.
1: طب عنا تمارا بتحكي انه الشتاء بجنن صراحة، يعني هي كتير بتحب الشتاء، ولما بدها تنزل على السوق بترتاح نفسيا مع انه الدنيا بتشتي بدون شمسية. نداء بتحب الصيف احلى، يعني ما بتحب الشتاء والخريف. حلو، في حدا بيأيدنا وفي حدا ضدنا يا نداء. نضال عودة، يسعد أوقاتك يا نضال. جماعة ما تكتبوا لي أغنية على ذوقي، لأنه أنا مش رح أعرف أحط مع كتر هالأغاني. إذا عندكم أغنية معينة حابين تسمعوها اكتبوا لي، أما هلأ أقعد أفكر أنا إيش بدي أحط لكم فصعبة شوي. اكتبوا لي اللي بدكم إياه وعلى راسي بحط اللي أنتوا حابين تسمعوه. نروح لعبد الله. عبد الله هيلان، حقك علينا، نسيناك. طلت الشتوية مع هالأجواء.

طب مساء الخير، بدنا نحكي لمين؟ لا اوكي، نيك نيم اسمه هايدن سول، اهلا وسهلا. بدها تسمع لإليسا غمرني. هلا صراحه في اثنتين لإليسا، في وحده هاديه، في وحده يعني فرفوشه الاغنيه، بس انا رح امشيكي مع الاجواء واحط لك الاغنيه الهاديه. هلا اذا ما بدك اياها عادي ارجعي احكي لي بدي الاغنيه الثانيه، بس نسمع هالاغنيه.

طيب بدنا نحكي مثل فل لنجات، يسعد لي اوقاتك يا نجات. غنى اهلا يا غنى، نورتينا. ام عامر مساكي فل يا ام عامر. غنى سامر اغنية فيروز حبيتك بالصيف بالشتاء، والله اغانيكم اليوم لفيروز تفوز. انا بالعاده ما بحب فيروز، ما بحب اغاني فيروز للصراحه، يعني هيك صدف ما اسمعها، ولكن في هيك اغاني كم اغنيه هيك بحبهم إلها، بس إنه قاعد أسمعها خاصة الصبح ما بحب. يعني مستعدة أسمع أغاني كئيبة ولا أسمع فيروز الصبح، بس أحيانا الواحد بيضطر إنه هيك يسمعها بالبرامج خاصة مع أنغام وهيك، لأنه تكون إنه لسه الصبح. بس هاي برضه من ضمن الأغاني الحلوة خاصة بالشتاء، كتير رائعة.

0: نجاة، يسعد أوقاتك يا نجاة، أهلا وسهلا. أبو علي بيحكي لنا ما في بعد الصيف، والله طلعوا كتير ناس بيحبوا الصيف، يعني حلو، هاي نقطة حلوة. أحمد الأسود، يسعد أوقاتك يا أحمد الأسود، بس أجهز لك الأغنية اللي أنت طالبها. مثل الفل يا أحمد، بهدي هالأغنية لأبو سليمان، وبحكي لك يا أبو سليمان يسعد مساك، وبده هيك حابب يشرب شاي من تحت إيديك، وآه لو لعبت يا زهر، حابب يسمع أغنية لأبو سليمان. يلا
1: وتبدلت الأحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال، أروح لأول واحد احتجت له في سؤال.

طب عنا بهية، يسعد لي أوقاتك يا بهية، أغنية نجاة الصغيرة حبايبنا في الغربة، وبتهديها لبنتها وأختها. الله يلم شملكم مع بعض يا نجاة، وترجعوا تجتمعوا وتكونوا مع بعض دائما، والله لا يفرقكم إن شاء الله. والأغنية جاهزة، يلا.

انا بدي اختصر اخر كم اغنية عشان ما ضلش كتير وقت، فنحط للي ما حطينا له. عندنا نجات اغنية كتير حلوة لوائل كفوري، يسعد لي هالمسا يا نجات.

0: طيب تمار الأغنية اللي طالبتيها إن شاء الله رح نختم فيها البرنامج إذا يعني لحقنا. بشير بيحكي لنا إنه من عشاق الشتاء ما بحب الصيف نهائيا. من جماعتنا أنت يا بشير. ماهر الفولة أهلا يا ماهر. مساء الفل. بدها تسمع لعبد الحليم. يلا جاهزة.
1: جنبنا

ما فاتت ونسيت روحي وصحيت أتريها خدت الشمس وغابت رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت

0: نشوف.
1: طب يعني احنا هيك بدنا نختم او دقيقة خلينا اكمل هالباقي كم طلب. نضال عنا نضال دقيقة يا نضال هلا مجهز لك الاغنية. وكمان عنا مشاهر. مشاهر يسعد اوقاتك يا مشاهر. بدها تهديها لاختها الاغنيه. الحمد لله على السلامه يا جاي من السفر. المفروض انها هاي الاغنيه تكون لاختها. هلا اجت من السفر من الاردن يعني لسه طازه وحابه تهديها الاغنيه. الهم سنتين مش شايفين بعض. الحمد لله على سلامتها يا ام شاهر. لازم اذا نسمعك مقطع عشان غربه وهيك ورجعه. فنسمع منها مقطع يلا.

طب ونسمع مقطع كمان من أغنية نضال، نسمعك هيك مقطع صغير منها، أو ممكن نختم فيها هاي الأغنية. بتعرف يا نضال وتمايرة تلقائيا، بعد بعد ما نختم رح تسمع الأغنية اللي أنت طلبتيها. فبدي أشكركم كلكم ومشاركاتكم اليوم صراحة رائعة، أبدعتوا اليوم باختيار الأغاني، فحضروا لنا حالكم هيك لأغاني حلوة لأجواء الشتاء نصير نطلبها مع بعض. شكرا على تفاعلكم ومشاركاتكم واتصالاتكم، إن شاء الله منشوفكم بكرة بحلقات جديدة ومواضيع جديدة. إلى اللقاء.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.vs. الانتخابات التشريعية 2026 وطنية.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
4: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من 12:00 ظهراً في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
5: الرابعة مساءً.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
7: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأربعاء غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أدنى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية منها. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياة.

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن.
2: البلد فيها قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي لهم، باب حاطي لهم، لأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
0: حياة هواها نابلسي.
4: مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: بابا.
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: لعبة.
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: بدي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: معكم.
1: رح نلعب.
0: رح نلعب معكم. رح نلعب معكم. أغاني التسعينات على حياة اف ام. هواها نابلسي. هواها نابلسي. ما الحل؟

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.vf. الانتخابات التشريعية 2026 وطن
1: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.

0: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عن دريب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
2: إنها الخامسة مساء الآن.
3: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة
4: حتكون،
3: الأجواء،
4: حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أدنى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات.

قوية، وتسقط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية منها. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي بوجه عام معتدل في معظم المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
2: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

0: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة،
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام. شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
1: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
2: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: لعبة
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-627-7003 أو هيئة مكافحة الفساد.
8: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأربعاء غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أدنى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية منها. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي بوجه عام، معتدل في معظم المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: سل الكلثوم عن أم قديرة، سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام، على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

طرب أقوى الأغاني أهم المطربين سلطنة على مزاج مزاجك في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاد

خفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا.
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
6: بندورة حمرة صلبة.
3: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع لا اسمع لا. الشحرورة شو بتحكي لك؟ ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله 1-0 حلو
1: حبيبي
0: يلا

أغاني التسعينات أغاني التسعينات أغاني التسعينات مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي هواها نابلسي.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: ألو، وينك؟
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
2: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: بابا؟
5: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا
5: عبي؟ بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه لعبي؟
2: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
6: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: التاسعة مساءً الآن.

انت باغية واحد يكون دمه بارد سكتي مجال تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل مرة لنا بزاف على درويش.

0: حياة اف ام اغنية
1: Yo, what's up?
0: موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8
2: Lo que nunca te abandona
3: Asaf
2: Lo mejor que sonará

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: العاشرة مساءً،

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
5: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.